0: Islamist indoctrination. And Australia's online safety watchdog has taken aim at some of the world's biggest gaming companies, telling them to step up their protections for children. The eSafety Commission found big differences in how Roblox, Fortnite, Minecraft and Steam deal with serious harms including grooming, child exploitation and violent extremist content. The gaps include harmful content detection, repeat offender prevention and information sharing initiatives. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي وأسعار النفط ستنخفض ويؤكد انهيار إيران عسكريا بعد مقتل معظم قادتها. النائب العام في دولة الإمارات يأمر بتشكيل فريق تحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي ومدى ارتباطها بأي غرض إرهابي أو توجيه مسبق. مصادر يمنية تؤكد لسكاي نيوز عربية وقوع 8 غارات جوية استهدفت جماعة الحوثي في تعز، وسط الشبكات العنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. بوتين لا يستبعد استخدام كل الأسلحة الموجودة في الترسانة الحربية الروسية إذا ما تعرضت منطقة كالينغراد للتهديد. والبداية من مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد في التعامل مع إيران. وخلال تجمع انتخابي في تكساس أكد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي في نهاية المطاف وأن أسعار النفط ستنخفض مرة جديدة، مشيرا إلى عبور كميات ضخمة من النفط مضيق هرمز. أضاف ترامب أن قدرات إيران العسكرية قد انهارت وأن الولايات المتحدة لا تعرف مع من تتعامل في إيران بعد مقتل معظم القادة الإيرانيين. وفي وقت سابق قال ترامب إنه قد يلجأ إلى تكثيف عمليات القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرض. وفي تصريحات لمجلة تايم شدد ترامب على أن تدمير إيران قد يحقق السلام في العالم، أما بوجودها فلن يوجد سلام أبدا كما قال. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لن تتخلى عن الحوار أبدا رغم استهداف الولايات المتحدة المتكرر للأراضي الإيرانية.
2: لم نتهرب من الحوار ولم نفعل ذلك قط. الحقيقة هي أنهم أرادوا تدمير إيران ولم يسعوا إلى الدخول في حوار.
1: وسط هذه الأجواء قالت وكالة بلومبرغ إن إيران عارضت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل داخل أراضيها إذا جرى تخفيف العقوبات عنها. إلى ذلك نقلت وكالة أنباء إيرانية عن مصادر مطلعة قولها إنه لم تعقد أي محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال الاجتماعات التي جرت مع الوسطاء في الأونة الأخيرة. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت على منصة إكس إن واشنطن تغلق كل منفذ يستخدمه النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، مؤكدا أن استهداف قطاع السكك الحديدية والسيارات والمعادن في إيران يعد ضربة لطهران وللحرس الثوري. وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران استهدفت قطاعي السيارات والسكك الحديدية. وأوضحت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج عدة شركات مرتبطة بقطاع المعادن الإيراني على قائمة العقوبات. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مقذوفا مجهولا استهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز يوم الخميس ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. أضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير بينما لم تتضح بعد حجم الأضرار المادية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حذر بريطانيا من مخطط إيراني للهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية قال نتنياهو إن إسرائيل أبلغت بريطانيا بالمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمخطط الهجوم، مشيرا إلى أن ذلك جاء قبل وقت قصير من إعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منتقدا إصرار لندن على الضغط على حكومته فيما يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين. وكانت السلطات البريطانية أعلنت اعتقال شخص يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية على خلفية الاشتباه في التحضير لأعمال إرهابية تتعلق بمخطط كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية. واستدعت الخارجية الإيرانية السفيرة البريطانية احتجاجا على اتهامات لندن لطهران بالارتباط بالمخطط.
3: من جديد تعود إيران إلى قلب التحقيقات في حادث قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، لكن الاتهام هذه المرة يأتي من أعلى مستوى سياسي في بريطانيا بعدما أعلن رئيس الوزراء أندي بورنهام وجود مؤشرات قوية على دور إيراني محتمل في الحادث، ما يرفع القضية من مستوى الشبهات الأمنية إلى مواجهة سياسية مباشرة مع طهران.
4: هناك مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دورا فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة فيرفورد الجوية، ولكن الأمر بالطبع لا يزال يخضع لتحقيق معقد ومستمر في الولايات المتحدة.
3: الرد الإيراني لم يتأخر. وزير الخارجية عباس عرقجي رفض اتهامات بورنهام معتبرا أنه يسير في الاتجاه، سبق أن انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا معتبرا أنه ما كان، لكن الحادثة يعيد إلى الواجهة تحذيرات من لجوء إيران إلى ما يعرف بالحرب الهجينة لاستهداف مصالح أمريكية وأوروبية وإسرائيلية من دون مواجهة مباشرة. وفي بداية الحرب برزت تقديرات أمنية بأن تلجأ طهران إلى تفعيل ما يعرف بالخلايا النائمة في أوروبا، لكن نمطا عملياتيا مختلفا بدأ يظهر يقوم على تجنيد سكان محليين غير مؤدلجين معظمهم من الشباب ذوي السوابق الجنائية البسيطة لتنفيذ عمليات محدودة مقابل المال. ويعزز الشبهات أن الرجال الخمسة الذين اعتقلوا مطلع الأسبوع إثر بلاغ عن ثلاث مركبات مشبوهة في قرية ويلفورد شرقي القاعدة جميعهم بريطانيون.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطياتهم الاستراتيجية من الديزل في محاولات لكبح جماح الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب الحرب مع إيران. تصريحات ترامب جاءت بعد أن حض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأوروبيين على الإفراج الفوري عن احتياطيات الديزل الاستراتيجية، وتأتي الدعوات في وقت تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الغاز اليوم الجمعة. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب. وقالت الخارجية الإماراتية إن النائب العام في الدولة أمر بتشكيل فريق للتحقيق في الواقعة التي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك في السعودية. وقد باشر فريق التحقيق أعماله بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. ودعا النائب العام إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال جمع الحقائق والتحقق منها، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية. وأكدت الخارجية الإماراتية أن السلطات القضائية في دولة الإمارات هي المختصة بالتحقيق في الواقعة وفقا للتشريعات النافذة. كما أعلنت مجموعة طيران الإمارات تعليق عمليات رحلاتها مع المشاركة مع فلاي دبي من وإلى تل أبيب بأثر فوري وحتى إشعار آخر. وأوضحت المجموعة أن المسافرين الذين وجهتهم من نهاية تل أبيب ليتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، وأن المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب سيتم استيعابهم وتقديم الدعم لهم لاستكمال رحلاتهم. أعلنت السفارة الهندية في الإمارات أن الطيار الهندي الذي تعرض للاعتداء خلال رحلة فلاي دبي نقل إلى أبوظبي لاستكمال الرعاية الطبية، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

كل ما شفت تنين بتذكرك، كل ما تقاتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك، بتذكرك.

كل ما شفت تنين بتذكرك، كل ما تقتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك، آه بتذكرك.

0: أطيب تحيات لكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام. تصريح جديد للرئيس الإيراني: لا نهرب من المحادثات رغم استهداف أمريكا بلادنا ثلاث مرات على الرغم من توقيع مذكرة التفاهم. هون سؤال فيما بيتعلق بالنسبة ل يعني اليوم المفاوضات اللي فشلت، وهيدا الشيء اللي أعلن عنه مارك روبيو وزير الخارجية اللي طلب من الوفد الإيراني انسحاب أو ترك نيويورك، مغادرة نيويورك. واليوم في تخوف من عودة العمليات العسكرية، أو يعني كمان بالوقت يلي عم نتابع نحن وياكم مزيد من العقوبات اللي رح تفرضها واشنطن على إيران من بعد ما استهدفت شركات الطيران الإيرانية اليوم سكك الحديد وغيرها. يعني طبعا اليوم من الإجراءات اللي عم تخدهم واشنطن بحق إيران. فهل برأيكم اليوم العقوبات الاقتصادية هي يعني تعتبر أثرت بشكل كتير كبير على إيران؟ هل حققت أي شيء هذه الحرب لغاية اليوم؟ هل فعلا اليوم الحرب على إيران والحرب اللي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرت حققت شيء، أم لغاية اليوم بعد الأمور على ما هي؟ يعني ما تحقق أي شيء لا النووي ولا الباليستي ولا الأذرع إيران بالمنطقة، كل هذه طبعا بعد موجودة، ولكن الشيء الوحيد يلي عم بيكون هو التضييق وخناق إيران اقتصاديا.
1: نعم، ولكن هو العملية النووي هي أصعب ورقة تقريبا طبعاً. في التفاوض أصعب شيء، لأن التخلص من النووي بالطريقة الأمريكية حيكون يعني كوست لوتف، يعني جنبي كوستلي زي ما بيقولوا، حيكون مكلف جدا جدا جدا جدا، وحتكون كارثة يعني. ولكن التفاوض فيه بالنسبة للنووي بيكون إن حيكون إيران هتعمل زي ما عمل القذافي، بيسلم كل المعدات وكل التخصيب وكل شيء بيسلموا بطريقة سهلة وسلسة، وحتكون إيران هي الربحانة، هي حتكون كسبانة، لأن أمريكا مش حت وإسرائيل مش حيخلوها تمتلك سلاحنا، وده من عاشر لا إحنا شفنا إيران وزي هي بتتصرف مع جيرانها وأقرب الناس ليها، فتخيلي لو هم بيمتلكوا النووي كانت تبقى كارثة. فهم عايزين التخلص من النووي بأقل تكلفة وتكون بطريقة سلمية وسلسة، وما فيش ولا يعني ولا دولار حيكلف إيران. ولكن لو إيران عندت وقامت بعدم تسليم النووي بهذه الطريقة، هتكون ضربة نووية محددة مع محدودة في مكانات معروفة هو فين، هم بيعرفوا هو فين، بس للوصول ليه حيكون مكلف طبعا. فهم حابين ان هم يعملوها بدون اي تكاليف، لا في الأرواح ولا في الاقتصاد.
0: طيب هون سؤال نشأت، ليه يعني كمان اليوم ما بيقدم الرئيس الأمريكي؟ يعني دايما عم بيكون في تأني بأي خطوة، ما بعرف إذا هي رح تكون متهورة، خوفا من أنه تكون إيران مخبية شيء يعني منه بالأحسبين، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للنووي، قد يكون لديها أسلحة نووية، مين بيعرف؟ لأنه اليوم حتى كمان الطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي كانت عندها تخوف من أنه تكون إيران يلي صنعت، لأنه ما عم بتخليهم يوصلوا للمكان يعني لعملية التفتيش، فهيدا في تخوف كمان من أنه تكون إيران جاهزة أو بعدها لا تزال يعني في أوراق مهمة بإيدها.
1: ما فيش أي حاجة أمريكا ما بتعرفهاش، أمريكا وإسرائيل يعرفوا كل شيء بالتحديد وبالأماكن، وبيعرفوا كل التفاصيل، ولكن الوصول لهذه الأسلحة أو مثلا سوري الوصول للأورانيوم المخصب هو دي الصعوبة هنا. لكن هم بيعرفوا هو فين وقد إيه وكل حاجة، زي مثلا مش عايزين يستعملوا نووي، أمريكا ممكن تستعمل النووي وفي مناطق بتبقى ممنوع الوصول ليها مثلا لمدة 30-40 سنة، لحد ما زي ما حصل في هيروشيما، وأمريكا قبل كده استعملت القنبلة النووية، وممكن تستعمل القنبلة النووية المحدودة بالاتفاق طبعا مع الدول الكبرى زي الصين وروسيا. فأتمنى أن تتحل هذه العقدة بهذه السلاسة، لأن مضيق هرمز مش مشكلة، والدول الأجنبية هيشوفوا بدائل لمضيق هرمز، وتكون إيران هي الخسر الأكبر يعني.
0: نعم. لكل اللي عنده أي تعليق مستمعينا على أي موضوع

0: من قبل صندوق النقد الدولي. هل عندكم فعلا اليوم ثقة بالحكومة اليوم حكومة نواف سلام أنه تقوم بعملية إصلاحات؟ قدي صرنا منسمع بهذا الموضوع، قدي صرنا منسمع بإصلاحات إصلاحات إصلاحات، ولكن هل شفنا يعني فئات معينة أو شخصيات أو أشخاص داخل السجن؟ حتى يمكن المتهم اليوم ورياض سليم يعني كمان شفناه اليوم خارج السجن.
1: نعم، لأني السيد رياض سلامة هو يعتبر الصندوق الأسود بتاع لبنان كلها، بيعرف الخبايا، بيعرف مين
0: يعني. بعد ما تمت محاكمته،
1: محاكمته حتكون كارثة على الكل، لأن الكل يعني متورطين حقيقة. ولكن كمان بنك النقد مش ممكن أبدا يدي قروض للبنان. أتمنى لبنان تعيش بدون قروض، ولكن لأني أنا بعرف المغتربين اللبنانيين، ولبنان عندها موارد تقدر تتكل على حالها. ولكن طالما موجود سلاح لحزب الله البنك الدولي، ومش ممكن أبدا بس ما يقدرش يتدخل في السياسة. هو بقدر يقول ان مش ما عندهمش كفاية، ولكن
0: هل هو المشكلة اليوم سلاح. هو مطلوب الاصلاحات،
1: لا بس الاصلاحات هو السلاح اسمه عشان بيبدأ بالسين.
0: نعم. عنا نحن مشكلة مع السين سين سين سين سين وهلأ بالصاد، نحن عنا مشكلة بالصاد كمان، والصاد من الإصلاحات إصلاحات بالألف.
1: نعم.
0: وكمان سلاح حزب الله يعني
1: سلاح.
0: كمان
1: هلا
0: هي مشكلة، بس ما بعرف يعني كمان ما فيك تقول بس. طيب شو الدور الحكومة يوم شو دور الحكومة؟
1: أصل ما فيش استقرار في لبنان. يعني مثلا مصر عندها أصول، يعني دلوقتي مصر ما عندهاش غير قناة السويس يعني.
0: أيه.
1: هو بس الخوف دلوقتي على قناة السويس الحقيقة، أن مصر عندها دي عليها ديون كبيرة جدا، فبالدائما البنك الدولي بيبص على الأصول الثابتة اللي هي تقدر يعني تسيطر عليها في حالة عدم يعني يعني تسديد الفوائد او الاقساط بتاعه البنك. فبيكون عندهم اشياء زي مثلا عندنا في مصر مليانه في حاجات كتير جدا، ولكن دلوقتي نعم. مصر ما عندهاش غير سوء الحظ قناه السويس، ربنا يستر.
0: نعم. نرجع لكم مستمعينا عبر راديو توامي استراليا. اذا قد ما فيكم تبهوا اثناء القياده على الطرقات مع نظام الدبل ديمرت اللي دائما عم ننوه عليه، فاليوم خسارت أنيقات وخسارت الأموال، وأهم شيء خسارت الأرواح. يعني كمان اليوم القيادة على مهل وبتأني، لأنه مع كل لونج ويك أند بنشوف حوادث السير المميتة على الطرقات، فبنتمنى نرجع نهار التنين ويكون كل الأمور يعني ما نسمع بحوادث السير مميتة على الطرقات قد ما فينا نسوق على مهل وبانتباه. نهار الأحد الانرل نهائي NRL يلي بنتمنى انه كمان الفوز
1: روستا
0: حفظها ناس اعتقد انه منه كتير مع
1: نعم
0: من محبين الراكبي ليج.
1: نعم.
0: ولا تابعين ولا بيعرف فيها
1: أبدا.
0: بس خلص حفظ انه الروسترز
1: روستا
0: بكره بده يعني يزعلوا منك اهالي ملبن، خاصه فريق الستورم. انا كان يستفزني فريق الستورم. ما عندك كمان
1: ابدا ولا اي حاجه. ابيض
0: ابيض ابيض لا لا بازخ على الابيض الابيض. خليك مع روسترز،
1: خلص خلينا مع خلاص
0: اوكي. فاذا اعطوني رايكم انتم مين رح يفوز بنهائيات راجبي نهار الاحد؟ هل انتم مع روسترز سيدني روسترز ام مع نيوكاسل نايتس؟ اي فريق بتشجعوه؟ وانتم مع اي فريق عادة؟ او اذا بدكم تشجعوا نهار الاحد انتم مع اي فريق، واي فريق بتتمنوا انه يربح؟ خلينا نسمع ارائكم ومشاركتكم وشو عاملين نهار الاحد. مثلا نحن نشأت محضرين يعني كأنه عاملين شيء احتفال
1: طبعا
0: كبير.
1: طبعا الرياضة من الاشياء يعني مهمة جدا، زي السوكا احنا شفنا الورد كاب والدنيا وميسي ونيراندو و محمد صلاح وكل الأسماء الجميلة دهية. فطبعا عند بعض الدول الرياضة زي يعني بيعتنقوا الرياضة.
0: نعم.
1: يعني ديانة تعتبر بالنسبة لهم.
0: لا يس. يصير في إدمان يعني
1: بعد

0: إن أيوة كلمة إدمان دي اللي أنا كنت عايز أقولها بصراحة.
1: شو عم تنسى؟
0: لا يعني
1: رح نروح لبريك ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء لكل المواضيع اللي كنا طرحناها بالنسبة لصندوق النقد الدولي واليوم مطالبته بالإصلاحات عنا بلبنان. هل برأيكم السلطات اللبنانية والحكومة قادرة تقوم بهيدي المهمة لنحصل على دعم من صندوق النقد الدولي، أم مثل ما قال زميلنا نشأت أنه اليوم الإصلاحات هي مرتبطة أولا وأخيرا بسلاح حزب الله؟ هل نعم. بتشوفوا يعني هذا الأمر من وجهة نظركم، وكمان أي فريق أنتم بتأيدوا، وشو تعليقكم على رواية البلاما يعني كمان اليوم بطائرة الفلاي دبي اللي طبعا كان من الخيال هيرجلس يعني معملها؟
0: نعم بس مش معقولة يعني ما تدخلش الدماغ يعني بلاما ينقذ طائرة فيها 180 راكب وهو ما يعرفش يعني ايه، هو ممكن يغير الجلد بتاعت ممكن يغير بس، لكن ينقذ طائرة ويرفع الطائرة من الهبوط والمدوي اللي هو ده كانت بأسرع يعني أكتر من سرعة الصوت فحوت بطريقة فإزاي هي ارتفعت تاني، كان معجزة. انت تشوف المنظر فعلا تحس ان في معجزة.
1: خلينا نتابع مع أراءكم على الهواء 0296-33330. معنا يوسف من برود ميدوز ميلبان. صباح الخير لك يوسف.
2: لك صباح الخير. ليش قطعت الخط؟
1: نحن اللي قطعنا الخط، انت اللي قطعت الخط، انت اللي رحت. نحن بحث صوتنا عم نقول لك الو الو يا يوسف، وانت يوسف
2: والله لك اصبح صوتي والله
1: ونحن كمان
2: بدي علق على موضوع الطياره. هالطياره هاي اللي عم يحكوا عنها هلا بتذكرنا بايام الهنداوي، هذا اللي شو جاب طلع طياره انجليزيه ما بعرف شو يهوديه اسرائيليه معه متفجرات، اجت المخابرات لقيته، ما هو كان هذا عميل مزدوج اشتعامل مع الموساد ومع اللواء محمد الخولي.
1: نعم.
2: فعارفينه وعارفين كيف بيشتغل، ونفس الشيء هيدي القصة بالنسبة للطيارة.
1: نعم.
2: بالنسبة للموضوع الثاني شو كنت عم تحكي والله؟ شوي تعبان.
1: سليمة قلبك. سليمة قلبك. سليمة قلبك أول شيء يوسف. أنت مع أي فريق؟ مع روسترز أم مع نيوكاسل؟
2: والله أنا ما بحب هاللعبات هيدي، ما بحب غير السوكا والله صراحة.
1: ما بتابع فريق الستور مثلا بميلبن؟
2: لا بس كنت حب فريق هون تبع هذا الفضل تبع العادي تبع إسرائيل العادي غير الركبي.
1: نعم
0: كان بيشجع كالتون يمكن ولا كله
2: اللاين. أنا بشجع اللاين.
1: لاينز.
2: اللاين هذا اللي ربح اللاين، هذا اللي ربح الكاب.
1: طيب ليه ما بتحبوا لعبة الرجبي ليك انت ونشأت يعني غريبين؟
0: بفهمتش
1: اهالي ملبن هيك كتير ماشيين على مهلهم.
0: ما قدرتش افهم الاوانين اللعبة يعني.
2: نعم.
0: حسيت ان هم لازم يكون كلهم اقوياء يعني استعمال الجسم اكتر من يعني.
1: نعم.
2: واحد صاحبي كلود واحد صاحب اسمعيني.
1: نعم عم بسمعك تفضل.
2: واحد صاحبي في فريقان قال لي انا بدي رهن على هذا الفريق اللي الثاني اللي خسر، قلت له اصنع مني حتى $200 على هذا اللاين اللي هو بدي يربح. قال لي شو عرفك؟ اعمل لك بدي يربح هو بكره بشوف. قال ما سمع كلامي حط مصيرته على هذيك الفريق قام خسر، وانا بيني بينك مشان ما تسمع غيري انا حطيت $500 ربحت.
1: حطيت $500 وربحت.
2: ربحت
1: يعني. ايه بس ليه يعني بيني وبينك يعني
0: فيش حد سمعنا
2: ما خلي حدا يسمع بالبيت.
1: لا اكيد.
2: المهم
1: لا بس ما تروح معك حصلي موضوع. بس ما تروح معك ادمان يعني المسألة.
2: لا لا لا شو الموضوع التاني اللي كنا عم نحكي عنه بالاول غير الطيارة؟
1: شو يا نشأت عندك غير موضوع الطيارة وغير موضوع الرغبي؟
0: لا انا كنت حابب
1: موضوع الاصلاحات.
0: لا موضوع اني هل البنك الدولي ممكن سوريا تطالب البنك الدولي بقروض من البنك الدولي بسبب الطاقة الاقتصادية اللي هي بتمر بها دلوقتي وإفلاس دول الخليج يعني بعد مساعدتها لسوريا، ممكن سوريا تلجأ إلى البنك الدولي؟ إيه رأيك
2: يا أخ نشأت؟ ما هني بدين تفشوها دفش لتروع على البنك الدولي لتكون سوريا مرهونة لبنك الدولي، بيصير ما بقى في هذا الشرع يحك راسه ولا ما ياخذ اوامر من البنك الدولي.
1: هيدا رأيك. شكرا لك يوسف على مداخلتك. إذا رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر الراديو تؤمي مع نهائيات نهائي الانرل اللي رح يكون نهار الأحد بين فريق سيدني روسترز وأيضا النايتس فريق نيوكاسل. أنتو أي فريق بتأيدوا؟ مين بتتوقعوا يفوز بالنهائي الانرل اللي رح يكون نهار الأحد؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. أنتو مع أي فريق؟ مين بتشجعوا أي فريق؟ وهل فعلا خرج الفريق اللي بتأيدوه على بكير أم وصل للنهائيات؟ معنا جان من بانشبول سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور لإلك ولنشأت. نحن كنا عادة يومية ناخد وجبة دسمة مع كلود وبالآخر نتحلى مع نشأت.
0: هلأ عم ناخد الوجبة مع نشأت. دينك حلوين.
3: هلأ عم ناخد الوجبة كاملة مع تحلية مع نشأت.
0: نعم المين كورس.
1: فانتبه على انتبه على صحتك.
3: لأنه
1: دسمة
3: ماشي معنا.
1: نعم
3: هيدي خبرية البلامير ذكرتني مرة كنت من 10 سنين عم بعمل ميل قسطلة يعني تفهم نشأة قسطلة بالإنجليزي اسمها الميل ما مش متذكر اللي فالحكي يمكن كتير مهضوم أرمني لبناني كان بنور الشورى عم بيعطيني تعليمات قبل العملية انه العملية فيها احتمال 1 على مليون انك تنصاب اذا لقينا بحاجة ما نحط رصور بدون ما نسألك رح نحط الرصور. قلت له زيد علي بند انه اذا متت كمان تصلوا بالشركة دفن الموتى كمان فرد مرة
1: ألو
3: قال لي ما تعتلهم انا كل الليل امبارح عم بتفرج على اليوتيوب وعرفت كيف بيعملوا العمليه ليه. فهذا البلامر ذات الشيء كل الليل عم يتفرج على الفيلم عرف كيف يطلع طياره ما هي طياره عم تنزل مثل ما قال نشأت بهالقوه اذا طلع بسرعه كبيره مثل ما قال هو رد المخرج الى الورا بدها تنكسر جوانحها هاي.
1: نعم
3: وما عنده في طيارين اثنين يعني بتسكنوا ذا اثنين طيارين موجودين بين الركاب ما بعرف ليش هو انقذ الطيارة. بعدين في شغلة لاحظت انه قعدوا كذا ساعة بالمطار بالسعودية ليه ما غير قميصته فيجي علي الدم يعني.
0: الحاجة الغريبة كمان انه هو كان بيتكلم مع نتنياهو نتنياهو بيسمعه بكل بيزغيله
1: ايه مع الضحكة العريضة
0: قال يعني
3: ما بدي يعمل شعبية هلا وقت الشعبية.
1: طيب خلينا نروح على الرياضة. بعرفك انه كمان من محبين الرياضة جان من المتابعين للإنرال. اي فريق انت من اي فريق بتأيده؟
3: بس متأسف اللي نيوكاسل
1: اي بدأ أسف.
3: بس انت عجبتيني عادة بس يحرضوا المباراة الناس بيشربوا بيرة انت عاملي باربيكيو على في طويلة عريضة يعني على هذا بس بحيل خسروا عش بتعملوا بتكملوا الباربيكيو ولا بتوقفوا؟
1: لا ما نروح نسكر بنشرب بيرة ساعتها. لا أكيد فما بعرف أنه أكيد الجو حلو رح يكون نهار الأحد مع جامعة الأهل والأصحاب والعيلة فأكيد إذا خسرت الروسترز نحن ربحانين بكل الأحوال. من قالك نحن خسرانين؟ نحن على جيتين ربحانين
3: انت العشري عاطلي معي كده كله ربحانين على طول هذه مثل حرب لبنان كله ربحانين أنا كان جاري يحمس جاري دوغي سوري مع البولدوغ يعني فاذا شي نهار مش عم بحضر انا قاعد من القريه الصريخ والعيط بعرف اذا ربحت البولدوغ ولا خسرت لهذا كان صوته يلحق الفم واذا فتت هيك شفته زعلان اقعد على السكت مثل الفيت عم بيعزي يعني قال له مرحبا واقعد بس فمن وراء أنا بس الفضل علم وراء تعلمت أصول اللعبة لك كتير هاي اللي نشأت هاي اللي بيخبط التاني أكتر بيربح
1: اللي بيخبط التاني بيربح لا ما منها هي بدنا فيها
0: أنا بحبش التخبيط
1: لا فيها رول يعني كمان انه لعبه الرجبي ليج فيها هالقوه البدنيه، بدها قوه بدنيه وبدها كمان لا اللي بيفهم الرولز.
0: انا ما فهمتش الرول بصراحه ربنا، يعني اكون اونست معاكي، ما فهمتش الرول بتاعتها، او يمكن انا بس ممكن احط يعني عقلي فيها واتعلمها، والسنه الجايه ان شاء الله.
1: انت تعلمت الطبل على كبر، تعلمت العود على كبر، بدي صعب عليك تتعلم الرولز؟
0: خلاص نتعلمها، خلاص قررنا.
3: معقول نشوف نشأت عم يلعب سنة الجاي يعني بفريق؟
1: ما أنا مستبعدة. بتشوف من ساعتها بتشوف نشأت من ملبورن على سيدني. بكل الأحوال رح نرجع نتابع يعني كمان اليوم فريق ال يا الله بهدلة
3: دولفين.
1: دولفين كمان فريق كتير حلو.
3: اليوم نسيتي له اسمه.
1: أي شو؟
0: أنا أحب لو في فريق اسمه الكناري أنا ممكن أشجع.
1: كناري. في هلا فريق جديد بده يدخل على الخط.
0: نعم.
1: بس ما عرفنا شو هو، بس بعدهم ضمن الدراسة ليصيروا أكثر من هالفريق.
3: بدي يكون الكناري. كناري. بدي يكون الكناري.
1: الكناري. على كل إن بدي أتمنى لك أكيد نهاية أسبوع سعيدة يا جان، ميرسي لاتصالك.
3: بس سؤال بعد واحد. نعم. التنين أنت عاملة أم مستريحة؟
1: عاملة ولكن فترة بعد الظهر مع الدرايف تايم بروجرام.
3: أوكي.
1: فتابعوني نهار السبت بكرة فترة بعد الظهر، وأيضا نهار التنين يكون كمان بعد الظهر، برجع لكم نهار الثلاثة الصبح. أوكي. زميلي كاتيانا اللي أكيد رح تحل الفترة الصباحية نهار التنين، عليه أنه بحق لي كمان نام شوي، عليه. ونهار الثلاثة بنرجع نقلر صباحا. نشأت بيكون من ملبن، بترجع بتاخذ الوجبة فترة بعد
0: مأخرة اللي هي التحلية، اللي هي التحلية. نعم، مش المين كورس.
1: لا. شكرا لك جان على مداخلتك، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامية على 1638 ايام. شو رأيك نشأت نروح لشيرين نسمع غنيتها الجديدة لأول مرة بأستراليا وعبر راديو توامية، رح تستمعوا وتتعرفوا على جديدة عبر توامية أستراليا. فإذا كلنا سمع لغنية شيرين اسمها خاين. عم لاحظ اخر اذاراتها دايما بتحكي عن الحزن والخيانه والصدمه،
0: عشان الظروف دائما الفنان لازم يتكلم باحاسيس، فهي الفتره اللي هي بتعيشها عايشه ماساه، فبتختار الحاجات اللي هي

0: جديد الإصدارات إذن عبر راديو تؤمية أستراليا، دايما بتتعرفوا عليها. استمعتوا لجديد شيري لأول مرة بأستراليا على 1638 أيام، عنوانها الغنية خاين. نشأت
1: نعم جداً. أنا حاسس إن هي بتقولها بكل أحاسيس، يعني لسبب الظروف اللي هي عدت وقصة الحب الفاشلة اللي هي تعرضت لها، وال يعني شيء
0: كثير منيح عم بيطلعون هيدا الضغط النفسي اللي عانته كتير عم بترجمه بأعماله. وهون بتذكرني بشاغيرا يلي بس انفصلت عن زوجها اللي كمان هيك طلعت وفشت خلقه بأغاني يعني كانت كتير فيها انتقاد على هالعلاقة، ولكن رجعت انطلقت.
1: بس ده مش اسمه حب، ده بيبقى ابتزاز وتعلق زيادة عن اللزوم. الحب الإنسان لما بيحب بيحصل انفصال، كل واحد بيروح لحالف ومنتهى السهولة، وبيكون كل واحد يكون عنده نعمة الاستغناء، لأن نعمة الاستغناء دي من النعم الكبيرة اللي ربنا بيديها للإنسان، إنسان إن هو يستغنى عن أي شيء حتى لو الشيء ده بيسعده، لكن لو بيسبب له ألم إزاي يتعلم إن هو يستغنى عنه؟ هدي موهبة. فلسه الهيئة كتير متعلقة، كتير متأثرة يعني بالقصة، ما انتهتش بالنسبة لها يعني.
0: نعم، على كل إن شاء الله أنه يعني هالأعمال الفنية اللي عم تقدمها واللي هي يمكن شوي بتحكي معاني منه شيرين تخليها تكون فرصة لانطلاقة جديدة، لأنه يمكن أوقات كتير يعني بتشوف الفنان بيمرق أو أي شخص بيمرق بمراحل هالقد صعبة بعيشها بفش خلقه فيها. صحيح. بس بعدين بتحس أنه كأنه هيدا الزعل وهيدا الحزن كأنه بداية لانطلاقة كتير مهمة، هيدي بنشوفها بحياتنا
1: طبعا
0: يعني.
1: وبعد كمان الأغاني، في ناس كتير بيكونوا عاشوا نفس القصة بتأثر فيهم برضو، بتخليهم يبكوا. تبكي هي أغنية لعلمك يعني.
0: نعم.
1: كتير مؤثر،
0: حسيتك متأثر فيها.
1: أبدا ولا تأثر فيها.
0: عانيت الخيانة؟ عانيت في مرة من الخيانة؟
1: لا، ما عانيتش من الخيانة، لا. يعني ما أبدا ما عانيتش، بس عانيت من حاجات تانية غير الخيانة. بس نعم. ما مش بس الخيانة، هي الخيانة يعني في حاجات تانية كمان.
0: الخيانة لا كتير تفسيرات يعني، مش بس
1: النكد اللي في حاجات تانية يعني أفظع من الخيانة.
0: نعم.
1: فلا الحمد لله.
0: شو اللي بيدمر العلاقة؟
1: اللي بيدمر القرب الشديد والبعد الشديد. نعم،
0: حلوة بالمختصر.
1: نعم، القرب الشديد جدا
0: بيخنق،
1: والبعد الشديد جدا مش كويس
0: يعني بالنسبة للرجل،
1: بالنسبة للرجل أو الست. فالعلاقة ما تكونش يعني فيها ابتزاز، ما تكونش ابتزاز. العلاقة
0: تملك،
1: إن اتنين بيحبوا بعض وكلهم كل واحد عنده حريته الشخصية، وهم بيجتمعوا على أشياء معينة، ولكن كل واحد عنده حياته الشخصية، ولكن الابتزاز والتسلط والامتلاك والتعلق الزيادة عن اللزوم ده ممكن يخنق الحب.
0: نعم. نرجع نروح لأمريكا. 24 مليار دولار لتسريع إنتاج الصواريخ الاعتراضية.
1: نعم.
0: مسيرات.
1: نعم.
0: فاليوم نحن فايتين بحرب المسيرات، الشاطئ اللي عم بيجرب أنه كمان يخصص مبالغ هائلة للمسيرات والصواريخ الاعتراضية.
1: الصواريخ الاعتراضية دي أقل حاجة بتتصنع حاليا، ده في أشياء زي حبة الرز، يعني عارف حبة ازاي بتتطاير وتسبب يعني كوارث. دي لسه في أسلحة لم تستعمل بعد. الأسلحة ده هي أنا براقب الصين وروسيا وبعض الدول، ليه ما تدخلوش مع إيران؟ لأن هم يعرفوا جيدا إن أمريكا بتمتلك أسلحة فتاكة ممكن تكون مدمرة، وأمريكا عندها تاريخ في استعمال الأسلحة الكيماوية والأسلحة النووية، والصين وروسيا بيعلموا جيدا أن أمريكا عندها أسلحة لم تستعمل بس بعد ولم يفصح عنها بعد.
0: حتى الرئيس الأمريكي قال عن هذه الأسلحة اللي مش موجودة بأي مكان بالعالم،
1: مزبوط.
0: خاصة هذه اللي بتخرق الأرض بشكل يعني عميق جدا.
1: نعم، ما هو ده السبب اللي بيخلي بيطلب ترامب من إيران بكل أريحية إن هي تقعد على دولة المفاوضات، هي هتكون الرابح الأول الأكثر، وما عندهوش أبدا إن هو يرفع العقوبات عن يعني إيران هتبقى. ولكن التفكير الأديولوجي الإيراني هو السبب في إن يمنع من هذا التفاوض، إن هو يمضي. فمعرفش إيه الحكاية بالضبط.
0: نعم. نرجع نحن وياكم لمتابعة مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا. خليني أذكركم مستمعينا ببعض العناوين الرئيسية. أمريكا 24 مليار دولار لتسريع إنتاج الصواريخ الاعتراضية. ترقب المغرب لحكومة المنصوري وبرنامجها بعد التعيين التاريخي. السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات. ترامب يتوعد إيران في حال ثبوت تورطها بحادثة فلاي دبي. هل برأيك إيران متورطة بهذا الموضوع؟
1: طبعا أكيد. بس ما فيش حدش يمتلك
0: أدلة
1: هذه القوة غير إيران، وما حدش يعني وهو قالوها، قالوا إن أي دولة بتكون عندها قواعد أمريكية هتكون من ضمن أهدافنا المشروعة. هي قالوا كده يعني ما إحنا مش مخمن.
0: حتى اليوم كمان أصابع الاتهام فيما بيتعلق بالنسبة للقاعدة العسكرية في بريطانيا.
1: نعم.
0: كمان اليوم بريطانيا تواجه أصابع الاتهام لإيران يعني، وحتى يعني كمان بطائرة فلاي دبي.
1: مزبوط زي ما حدثت بالزبط. حتى الطائرة يعني هو إزاي هذا الطيار يقود هذه الطائرة أو يكون في قمرة القيادة؟ إزاي دخل وإزاي سمحوا له وهو لا يمتلك أي شيء إنه هو يكون طيار أو ينزل في الأرض الإسرائيلية، ولا توجد أي علاقة دبلوماسية بين عمان.
0: نعم.
1: وبين إسرائيل. فإزاي فلازم هنا التحقيقات، لازم حطول أجهزة كبيرة جدا، ومش ممكن تكون إلا إيران بتكون وراء حاجة زي كده.
0: نعم. رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا عبر راديو توأمية. بعد هالفاصل الغنائي رح نستمع لجولة الأخبار، أخبار الساعة 11. مرق المشوار بشكل سريع، نشأت معك حقيقة مع أخبار كتيرة وتعليقات مستمعينا على الهواء اللي هي دايما بتحلي المشوار.
1: صحيح.

0: قد ايه حلوه الغنيه؟
1: نعم،
0: مثل ما بيقولوا ختامها مسك، كثير مطيعه. انت كل شيء بتقلي نعم نعم
1: نعم نعم.
0: نشأت أنا بدي حقيقة أقول لك شكراً كتير على هالزيارة الحلوة، على هالثلاث أيام اللي شاركتني فيه البرنامج الصباحي. كان أكيد مشاركة كتير حلوة، مثل ما قال جان قبل شوي، وجبة دسمي كانت معك للحقيقة، من خلال المواضيع، من خلال أفكارك، من خلال ضحكتك اللي ما بتغيب عن وجهك، هالروح الطيبة اللي عندك. بدي أشكرك على كل شيء، واتمنى لك دايما التوفيق، واهلا وسهلا فيك مجددا في ديارنا في سيدني.
1: وانا كمان بشكر حضرتك على حسن الاستضافه، بشكر كل المستمعين، بشكر كمان الناس اللي سالوا عليا واطمنوا عني وكانوا حابين يعني ياخدوني مشاوير وكده، لكن الظروف كتير كانت صعبه. فشكرا جزيلا، وان شاء الله بنعودها مره تانية، يعني لازم نعمل لها برنامج كده، يعني كل كم شهر كده نكون معاكو في وسطيكو.
0: وبشكركم كل يوم معنا من خلال أكيد الفقرة الصباحية معك نشأت، وبس بهمنا مثل ما قلت يعني أكيد تيجي وتزورنا وجها لوجه وداخل الاستوديو.
1: نعم نعم. وبشكر مرة تانية، بشكر حضرتك، وبشكرك على أدائك، بشكرك على ثقافتك، على أدائك، على ذكائك الحقيقة يعني. وبشكر إدارة 2ME كمان، لأنهم الحقيقة يعني وفروا لي كل شيء ممكن يكون يخطر على البال. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك نشأت، يعطيك ألف عافية. مع زميلتنا ماريا منصور من استوديو 2ME ومايسات، رح تتابعوا من بعد استراحة قصيرة وفتت بعد الظهر، بتلاقيكم زميلي كاتيانا. أنا بدي أتمنى لجميع نهاية أسبوع سعيدة، ما تنسوا دابل دمرت، نظام دابل دمرت، قد ما فيكم القيادة على مهل والالتزام بقوانين السير وطبعا السرعة.
1: نعم،
0: هذا بالإضافة كمان لنهار الأحد التوقيت الصيفي، رح يبلش صباح يوم الأحد، فكونوا كتير منتبهين. وأنا بدي أتمنى لكم نهار سعيد، خليكم معنا برفقة راديو 2ME أستراليا، تضلوا بألف خير.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: ABC News.
5: Ted O'Connor with the top stories. Authorities are warning residents to be vigilant about flooding as storms sweep across southeast Australia, hitting Victoria, South Australia and New South Wales. The sudden soaking follows a severe lack of rain in September. Melbourne only picked up 18 millimetres last month, but was soaked by 20 millimetres in just 1 hour on Thursday afternoon. Emergency services have been busily restoring power to thousands of homes. US President Donald Trump says if Iran is linked to the co-pilot who tried to crash an Israel-bound flight, the Islamic Republic would be struck very hard. Investigators are working to determine why the co-pilot stabbed the flight's captain, causing the fly-by passenger plane to plummet before others on board stopped the attack. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has claimed, without giving details, that the attacker underwent Islamist indoctrination. And Australia's online safety watchdog has taken aim at some of the world's biggest gaming companies, telling them to step up their protections for children. The eSafety Commission found big differences in how Roblox, Fortnite, Minecraft and Steam deal with serious harms, including grooming, child exploitation and violent extremist content. The gaps include harmful content detection, repeat offender prevention and information sharing initiatives. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: بدي اقول بحبك
1: من اذا 2ME اوستراليا معكم نانسي عجرم
2: from the biggest singers
3: ارحمني من بعدك حبيبي
4: على 2ME اوستراليا
5: رضا فاضي
3: تبع القلب
2: only on 2ME
6: ladies and gentlemen.

2 AM أستراليا، صوت الأمل والفرح. هيدا إذاعتكن وأنا ماريا منصور من وسط بيروت، بتوجه أطيب التحيات لعندكن وين ما كنتوا. الحياة بتعلمنا أنه كل شيء له وقت، وهلأ وقت نسمع ونرتاح سوا مع الموسيقى الرائعة من قلب راديو 2 AM أستراليا 1638 AM.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: Hello.

0: هيدا راديو 2ME ومعكم ماريا منصور عم طلع عليكم من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت بأحلى موسيقى بتشبهكم وأخبار جديدة ومنوعة منتشاركها سوا. تابعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا.
3: One Treasury Place, Melbourne.

0: هاي لإلكن مستمعينا، معكن ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكن الطريق للنجاح، مثل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكن بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكن، وخليكن معنا دايما وتابعونا على 1638 AM من راديو 2ME أستراليا.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: بس على 2ME.
3: بصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصف أنا فيك صفن،

0: كل التطورات والأحداث يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان رح ننتقل لنسمعها سوا بموجز الأخبار بعد لحظات عبر راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
4: هل تركيب الوجبه عامل لك مشكله وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك. عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897 2222 خلف KFC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: MUE.
10: M-M-U-E 24/7. On the hour, every hour. First 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Tonight, Connor, with the top stories. Labor's promised to crack down on lawyers and migration agents who profit from what it calls futile visa applications with no reasonable prospect of success. The Assistant Citizenship Minister has condemned those who game the migration system through false protection claims and dodgy employer-sponsored visa applications. It's part of the government's broader overhaul of the system as it aims to reduce migration numbers while under pressure from the rise of One Nation. Lawyers for an American woman who survived her botched execution attempt say she's in a critical condition. Krista Pike's execution in the US state of Tennessee was called off after she survived two injections of a substance meant to kill her. Her lawyers say the 50-year-old is now receiving life-saving medical care, while Tennessee's governor has paused all planned executions for the rest of the year. Pike was convicted of killing her 19-year-old classmate, Colleen Slemmer, in 1995. And a major rain and storm event is intensifying across southeast Australia, with warnings it could trigger flooding. Melbourne's received about two-thirds of its average October rainfall following a dry start to spring. A flood watch is in place for parts of Victoria and New South Wales. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي وأسعار النفط ستنخفض، وحاملة طائرات أمريكية ثالثة تبحر إلى الشرق الأوسط تحسبا لعودة التصعيد. النائب العام في دولة الإمارات يأمر بتشكيل فريق تحقيق في وقعة طائرة فلاي دبي ومدى ارتباطها بأي غرض إرهابي أو توجيه مسبق لها. مصادر يمنية تؤكد لسكاي نيوز عربية وقوع 8 غارات جوية استهدفت جماعة الحوثي في تعز، وشبكات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية. بوتين لا يستبعد استخدام كل الأسلحة الموجودة في الترسانة الحربية الروسية إذا تعرضت منطقة كالينينغراد للتهديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أصبحت منهارة عسكرية، وإن الولايات المتحدة لم تعد تجد مع من تتحدث بعد مقتل معظم القادة الإيرانيين. وخلال تجمع انتخابي في تكساس قال ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي وإن أسعار النفط ستعود إلى الانخفاض.
1: خلال الأيام القليلة الماضية أخرجنا كميات أكبر من النفط من مضيق هرمز، وقواتنا البحرية مذهلة، لقد فرضت حصارا بحريا ونحن الوحيدون القادرون على اختراقه أو من نسمح له بذلك. إيران لم تتمكن من تمرير سفينة واحدة منذ أشهر. نحن نستخرج ملايين البراميل من النفط، وفي بعض الحالات أكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب. بطريقة أو بأخرى فإن الحرب ستنتهي، وحين تنتهي ستعود أسعار النفط للانخفاض مرة أخرى.
0: وفي وقت سابق قال ترامب أنه قد يلجأ إلى تكثيف عمليات القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرض. وفي تصريحات لمجلة تايم شدد ترامب على أن تدمير إيران قد يحقق السلام في العالم، أما بوجودها فلن يوجد سلام أبدا كما قال. في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس ترامب إمكانية تصعيد الحرب ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الحرب الأمريكية سترسل حاملات طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط. وذكرت الصحيفة أن حاملة طائرات ثيودور روزفلت ومجموعتها القتالية غادرت سان دييغو يوم الأحد الماضي وعلى متنها نحو 10,000 جندي، مشيرة إلى أنها تبحر الآن نحو الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملتا الطائرات جورج دبليو بوش وجورج واشنطن الموجودتان في المنطقة. أعلن البنتاغون منح شركة رايثين الأمريكية للصناعات العسكرية عقدا بأكثر من 24 مليار دولار لتسريع إنتاج صواريخ SM-6 الاعتراضية. يأتي ذلك في مسعى لتعويض مخزونات الجيش الأمريكي من الذخائر التي استنزفت خلال الحرب مع إيران. وقال البنتاغون إن هذه الصواريخ تعد ذخائر حيوية مضادة للأهداف الجوية والسطحية، وأن الاتفاق يمتد على مدى 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لن تتخلى عن الحوار أبدا رغم استهداف الولايات المتحدة المتكرر لإيران.
2: لم نتهرب من الحوار ولم نفعل ذلك قط. الحقيقة هي أنهم أرادوا تدمير إيران ولم يسعوا إلى الدخول في حوار.
0: في الأثناء قالت وكالة بلومبرغ إن إيران عرضت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل داخل أراضيها إذا جرى تخفيف العقوبات. إلى ذلك نقلت وكالة أنباء إيرانية عن مصدر مطلع عن قوله إنه لم تعقد أي محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال الاجتماعات التي جرت مع وسطاء في الآونة الأخيرة. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت على منصة إكس إن واشنطن تغلق كل منفذ يستخدمه النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، مؤكدا أن استهداف قطاع السكك الحديدية والسيارات والمعادن في إيران يعد ضربة لطهران والحرس الثوري. وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران استهدفت قطاعي السيارات والسكك الحديدية. وأوضحت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج عدة شركات مرتبطة بقطاع المعادن الإيراني على قائمة العقوبات. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مقذوفا مجهولا استهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الخميس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة. وأضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، بينما لم تتضح بعد حجم الأضرار المادية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حذر بريطانيا مخطط إيراني لهجوم على قاعدة فايرفورد الجوية. وفي مقابلة أجرتها مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال نتنياهو أن إسرائيل أبلغت بريطانيا بالمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمخطط الهجوم. وأشار نتنياهو إلى أن ذلك جاء قبل وقت قصير من إعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منتقدا إصرار لندن على الضغط على حكومته فيما يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين. وقد أعلنت السلطات البريطانية اعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية على خلفية الاشتباه في التحضير لأعمال إرهابية تتعلق بمخطط كان يستهدف قاعدة فايرفورد الجوية. واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني احتجاجا على اتهامات لندن لطهران بالارتباط بهذا المخطط.
3: من جديد، تعود إيران إلى قلب التحقيقات في حادث قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، لكن الاتهام هذه المرة يأتي من أعلى مستوى سياسي في بريطانيا، بعدما أعلن رئيس الوزراء أندي بورنهام وجود مؤشرات قوية على دور إيراني محتمل في الحادث، ما يرفع القضية من مستوى الشبهات الأمنية إلى مواجهة سياسية مباشرة مع طهران.
4: هناك مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دورا فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة فيرفورد الجوية، ولكن الأمر بالطبع لا يزال يخضع لتحقيق معقد ومستمر، ونحن نعمل بشكل وثيق بالطبع مع زملائنا في الولايات المتحدة.
3: الرد الإيراني لم يتأخر. وزير الخارجية عباس عرقجي رفض اتهامات بورنهام، معتبرا أنه يسير في الاتجاه الخاطئ باتهام طهران، قبل أن يقلب الاتهام على لندن قائلا إن إطلاق سراح أشخاص يشتبه بعملهم لصالح دول أجنبية يغني عن أي تعليق آخر، قرار كان قد سبق أن انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا، معتبرا أنه ما كان ليوافق على الإفراج عن المشتبه بهم لو كان القرار بيده. لكن الحادثة يعيد إلى الواجهة تحذيرات من لجوء إيران إلى ما يعرف بالحرب الهجينة لاستهداف مصالح أمريكية وأوروبية وإسرائيلية من دون مواجهة مباشرة. وفي بداية الحرب برزت تقديرات أمنية بأن تلجأ طهران إلى تفعيل ما يعرف بالخلايا النائمة في أوروبا، لكن نمطا عملياتيا مختلفا بدأ يظهر، يقوم على تجنيد سكان محليين غير مؤدلجين معظمهم من الشباب ذوي الصوابق الجنائية البسيطة لتنفيذ عمليات محدودة مقابل المال. ويعزز الشبهات أن الرجال الخمسة الذين اعتقلوا مطلع الأسبوع إثر بلاغ عن ثلاث مركبات مشبوهة في قرية ويلفورد شرقي القاعدة، جميعهم بريطانيون.
0: أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب. وقالت الخارجية الإماراتية أن نائب العام في
5: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكرى.

0: الاثنين للجمعة 12 الظهر.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبير.
0: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة. بس الإذاعة اللي عايشة معكن من الأولى دوق في أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: Nizzy.
2: Way back.
3: Nizzy.
2: Back into time.

نهاركم وأوقاتكم أحلى مع 2 أم أستراليا. معكم ماريا منصور لتضلوا دايما up to date وأكيد مبسوطين على الموجة 16:38 AM. الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: غنى نعيش تعال حس بالأمان والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

حذر بنك الاحتياط الأسترالي من تزايد المخاطر على الاستقرار المالي مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للأسر. المشترون الجدد وخصوصا المشترين لأول مرة هم الأكثر عرضة لذلك. كل هالعناوين وغيرها من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: مرحبا، معكم ماريا ومنصور من قلب بيروت عبر راديو 2 اميا أستراليا. المثل بيقول الجار قبل الدار، وهيدا مش بس نصيحة عن بيوت الحجر، هيدا عن بيوت القلب. يعني إذا اللي حدك منيح بتعيش بسلام وين ما كنت، وإذا الجار تعب ما في دار بتسوى. هالمثل بيعلمنا أنه المحبة حوالينا أهم من المكان يلي نحن فيه، وهيدا الجو اللي منحب نعيشكن إياه دايما على 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. معرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.

0: أهم الأخبار بتبعوها دايما عبر راديو 2ME أستراليا. خليكن معنا على السمع. معكن ماريا منصور من استوديو 2ME ومايسات من بيروت.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا.
5: One Treasury Place, Melbourne.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. The chief executive of Australia's largest bank, Matt Comyn, says the RBA believes the Reserve Bank has likely finished hiking interest rates for now. But he cautions the board's November meeting is live and another rise remains a possibility. The Commonwealth Bank boss says the next Reserve Bank decision would depend on the quarterly inflation data released at the end of the month. He says the September hike was needed due to the inflation from the war in the Middle East. Opposition leader Angus Taylor has lashed Trade Minister Don Farrell's idea to use super funds to invest in the US lamb industry. Don Farrell's asked the Trump administration to consider sparing Australian sheep farmers from further tariff pain in exchange for Australian investment in the American sector. The Super Members Council has labelled the comments from the Trade Minister as ill-informed and says super funds will only invest in areas that yield the strongest returns for members. And lawyers for an American woman who's in a critical condition following a botched execution attempt say her sentence must be commuted. Krista Pike is receiving life-saving medical care after surviving two doses of a lethal injection drug. The now 50-year-old was 18 when she and her then-boyfriend beat, tortured and killed 19-year-old Colleen Slemmer in 1995. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أصبحت منهارة عسكريا وأن الولايات المتحدة لم تعد تجد مع من تتحدث بعد مقتل معظم القادة الإيرانيين. وخلال تجمع انتخابي في تكساس قال ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي وإن أسعار النفط ستعود إلى الانخفاض.
1: خلال الأيام القليلة الماضية أخرجنا كميات أكبر من النفط من مضيق هرمز، وقواتنا البحرية مذهلة، لقد فرضت حصارا بحريا ونحن الوحيدون القادرون على اختراقه أو من نسمح له بذلك. إيران لم تتمكن من تمرير سفينة واحدة منذ أشهر. نحن نستخرج ملايين البراميل من النفط وفي بعض الحالات أكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب. بطريقة أو بأخرى فإن الحرب ستنتهي، وحين تنتهي ستعود أسعار النفط للانخفاض مرة أخرى.
0: وفي وقت سابق قال ترامب أنه قد يلجأ إلى تكثيف عمليات القصف على إيران بعد انتخابات تجديد نصفي، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرض. وفي تصريحات لمجلة تايم شدد ترامب على أن تدمير إيران قد يحقق السلام في العالم، أما بوجودها فلن يوجد سلام أبدا كما قال. في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس ترامب إمكانية تصعيد الحرب ضد إيران بعد انتخابات تجديد نصفي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة طائرات ثالثة للشرق الأوسط. وذكرت الصحيفة أن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ومجموعتها القتالية غادرت سان دييغو الأحد الماضي وعلى متنها نحو 10,000 جندي، مشيرة إلى أنها تبحر الآن نحو الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات جورج دبليو بوش وجورج واشنطن الموجودتين في المنطقة. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب. وقالت الخارجية الإماراتية إن النائب العام في الدولة أمر بتشكيل فريق للتحقيق في الواقعة والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك في السعودية. وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وأوجه نائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. ودعا النائب العام لتجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال جمع الحقائق والتحقق منها، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن السلطات القضائية في دولة الإمارات هي المختصة بالتحقيق في الواقعة وفقا للتشريعات النافذة. أعلنت مجموعة طيران الإمارات تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع فلاي دبي من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر. وأوضحت المجموعة أن المسافرين الذين وجهتهم نهائية تل أبيب لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة. وأضافت أن المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم لتل أبيب سيتم استيعابهم وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قد تكون على صلة بمساعد الطيار الذي تسبب في واقعة طائرة فلاي دبي، مشيرا إلى توجيه ضربات شديدة لإيران إذا ثبت تورطها بما حصل.
1: نحن نعمل على هذا الأمر حاليا. بناء على ما أسمعه أستطيع القول نعم، قد يكون لإيران صلة بطيار رحلة فلاي دبي، لكننا نعمل على ذلك الآن. إذا ثبت تورطهم في الهجوم فسيتعرضون لضربة قوية جدا. اسألوهم هم، فهم يدركون ما سيحدث، سيتعرضون لضربة قوية للغاية.
0: أكدت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية وقوع 8 غارات جوية استهدفت جماعة الحوثيين في مديرية الوزعية بمحافظة تعز. كما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن غارات سعودية استهدفت مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وصعدة وتعز وعمران. وجاء القصف في وقت تشهد فيه جبهات تعز اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من الحوثيين وفق مصادر محلية. كما قالت مصادر يمنية أن جماعة الحوثيين فجرت جسرا صغيرا على الطريق الوحيد الرابط بين تعز وعدن ما أدى إلى توقف حركة المرور والنقل. ختام موجزنا الإخباري، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: من يجامل النظام الإيراني؟
3: مجلس التعاون الخليجي.
4: لو قاتل لي بي أنا بدي دافع.
5: القذافي يجرؤ على أي شيء يريده.
6: أنا مش ضد حماس من فراغ.
7: أعطش وبيتي نهر.
8: زمن الشريعة انتهى.
9: أنك حاكمت التاريخ سيلعلك التاريخ.
10: إيه مع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل؟
11: دمات الإخوان والعياذ بالله، بالتاجر بالله.
12: ضعونا مصالحكم كراسيكم.
13: الحرس الثوري ينتحر.
14: أوباما طائفي.
15: النظام الإيراني من غير ضربة سيسقط.
16: المشكل سيدتي أنني امرأة.
17: أنا أريد أن أحرر المرأة.
2: ما عدد الأطفال الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي؟
18: أعطيني اسم مسؤول إسرائيلي واحد صفته إيران.
19: ستعود إيران من حيث أتى.
20: المجتبى خامنئي يؤمن بأن نحن في مرحلة آخر الزمن.
21: السؤال الصعب مع فضيلة سويسي على سكاي نيوز عربية.

0: يبدو أن الأمور لا تزال على حالها بين واشنطن وطهران، وأن جهود الساعة الأخيرة للعودة إلى الاتفاق وإنهاء الحرب لم تثمر شيئاً. مشهد متأزم عكسه موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي طالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فوراً بعد تعثر المفاوضات. مسؤول أمريكي وصف ما حدث وفق أكسيوس بأنه شكل من أشكال التوبيخ الدبلوماسي غير المعتاد، وكشفت عن عمق انعدام الثقة بين البلدين. موقف روبيو هذا جاء في وقت أصبح فيه الرئيس دونالد ترامب أكثر تشدداً تجاه المفاوضات، حيث رفض قبل أيام مقترحاً إيرانياً للحل، وهدد بسحق إيران وتدميرها لتحقيق السلام في العالم كما يقول. في المقابل تبدي طهران انفتاحاً أكثر على التفاوض، ويقول رئيسها مسعود بشكيان إن بلاده لن تتهرب أبداً من الحوار مع الولايات المتحدة. فهل فقد الأمريكيون الأمل في جدية الإيرانيين ورغبتهم في التوصل إلى اتفاق؟ وهل تصبح الكلمة للحسم العسكري؟ أم أن هناك دائماً فرصة ونافذة للدبلوماسية؟ للمزيد من المتابعة معنا في الأستوديو الباحث في مركز ربدان للأمن والدفاع اللواء الركن الدكتور عدنان العبادي. معنا أيضا الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أمجد طه، ينضم إلينا من طهران الأكاديمي والباحث في الشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، ومن واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حيلاني. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك أستاذ أمجد على يميني لنتحدث عن ما حصل في نيويورك. ثمة حديث عن توبيخ دبلوماسي تعرض له الوفد الإيراني. روبيو طالب بمغادرة وفد إيران فورا، لكن هناك نفي إيراني لما حصل. ماذا يؤشر هذا الموقف عما يحصل حقيقة في المفاوضات؟
1: طبعا ما هو مؤكد أن جمهورية إيران الإسلامية هي كذلك لا تحترم حتى نفسها في هذه المفاوضات. تواجد بناء على فيزا طلبا من جمهورية إيران من الولايات المتحدة الأمريكية، حصل عليها ومددت على أساس التفاوض. وعندما وجدوا جمهورية إيران الإسلامية والوفد المتواجد كالعادة يخادع، لا يريد الذهاب إلى المفاوضات، لا يريد الاستسلام الغير مشروط، وليس لديه الكثير من الأوراق، لأن الحرس الثوري الإيراني هو من يملك هذه الأوراق وهو من يتواجد في جمهورية إيران، وهؤلاء مجرد متحدثين باسم الحرس الثوري الإيراني وليس باسم دولة وسياسات. لهذا تم التوبيخ وتم الطرد، وهذه هانة كبيرة وعظيمة بعد ضرب خامنئي تحديدا واستهداف خامنئي بشكل مباشر. هذه أكبر إهانة على المستوى الدبلوماسي.
0: لماذا إهانة؟ لماذا لا تقول أنه إجراء بروتوكولي؟ انتهت أعمال الجمعية العامة ومن حق الدولة المستضيفة بكل أن تتحدث بهذا الشكل.
1: لكن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية والمصطلحات اللي استخدمت إن عليها المغادرة ومغادرة فورا، هذا الطرد وطرد مهين لجمهورية إيران الإسلامية، بل إيران لم تنكر ذلك، حاولت التفادي ذلك وقالت إنها كانت مقررة أن يرجعوا في هذا
0: كانت مجدولة مسبقا.
1: لا أعتقد ذلك. طيب. كان عراقشي على أساس أن يرجع مباشرة بعد إلقاء الكلمة من قبل بزشكيان، ولكن تم تمديدها لأنهم حاولوا الوصول إلى ترامب والتفاوض المباشر مع دونالد ترامب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت ذلك. إضافة إلى إيران طلبت من الوساطات العربية أن تقدم ما تستطيع تقديمه، لكن رفض كل شيء لأن إيران لا تملك أوراق اليوم، لا تملك ورقة هرمز، لا تملك ورقة حزب الله، لا تملك ورقة الحوثيين. إيران فاقدة لكل هذه الأوراق، وكل ما تملك هو الحرس الثوري الإيراني. طيب. وتهديداته لزعزعات.
0: خلينا نشوف الرأي الإيراني في هذه النقطة. دكتور حكم أمهز، كيف يمكن تفكيك خلفية تصريحات روبيو الذي يطالب الوفد الإيراني بمغادرة البلاد فورا. هل ينم ذلك على أنه هناك انسداد حقيقةً؟

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: كتير منسمع بهيدي الجملة اللي استحوا ماتوا. شو الحقيقة من هيدا المثل؟ هالمثل أكيد دايما بتسمعوه، بس المعنى إنه إذا بتضل ساكت كتير وبتخاف تحكي بتروح عليك فرص. أوقات كلمة واحدة بتغير كل المشهد وكل القصة، فما تسكتوا عن حقكن. مكملين مشوارنا على الموجة الأحلى والأقوى 1638 AM راديو 2ME أستراليا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the 2ME? No limits. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME.

0: تحياتي لكم جميعا مستمعينا، وتحية كتير كبيرة للفيلسوف الرائع ماركوس أوريليوس يلي بيقول انه الطمأنينة بتبلش من جوا مش من برا. يمكن نحنا دايما عم ندور على الراحة بالناس أو بظروف، بس الحقيقة إنه السلام الداخلي لازم نولده بنفسنا، الفكر الهادي، القلب المرتاح، والتعامل مع الأمور بعقلانية. هيدا كله بيخلي الطمأنينة حقيقة مش حلم. أهلا وسهلا فيكن على الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
1: ميوزيك ميوزيك ميوزيك ميوزيك

0: 2ME Australia.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: 8 AM راديو 2ME أستراليا. الأحلام بتصير حقيقة لما بتعملوا بجد لتحققوها. بتمنى كل أيامكم تكون نجاح وتوصلوا لكل شيء أنتوا أهداف حطينا براسكم وتحققوا كل الأحلام اللي بدكم إياها. وأكيد كل شيء بده تعب وأنتوا قدا, وإن شاء الله كل شيء بدكم إياه بيتحقق.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
0: من جديد تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا, وبحييكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين وعم بتابعونا. وهلأ رح ننتقل سوا لغرفة الأخبار لنستمع لآخر وأهم التطورات دايما من 2ME.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: لحظة محدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة, ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة, مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: Twenty-four-seven.
5: on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. The chief executive of Australia's largest bank, Matt Comyn, says the RBA believes the Reserve Bank has likely finished hiking interest rates for now. But he cautions the board's November meeting is live and another rise remains a possibility. The Commonwealth Bank boss says the next Reserve Bank decision would depend on the quarterly inflation data released at the end of the month. He says the September hike was needed due to the inflation from the war in the Middle East. Opposition leader Angus Taylor has lashed Trade Minister Don Farrell's idea to use super funds to invest in the US lamb industry. Don Farrell's asked the Trump administration to consider sparing Australian sheep farmers from further tariff pain in exchange for Australian investment in the American sector. The Super Members Council has labelled the comments from the Trade Minister as ill-informed and says super funds will only invest in areas that yield the strongest returns for members. And lawyers for an American woman who's in a critical condition following a botched execution attempt say her sentence must be commuted. Krista Pike is receiving life-saving medical care after surviving two doses of a lethal injection drug. The now 50-year-old was 18 when she and her then-boyfriend beat, tortured and killed 19-year-old Colleen Slemmer in 1995. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما، وإلا فإنها لن تصمد طويلا. وأضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتهاء الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن. وجدد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مشيرا إلى أنها لم تعد كما كانت وأنها ترغب في التوصل إلى اتفاق. من جانبه، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه وبحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران ثلاث حاملات طائرات ومجموعتا إنزال، وأنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بيزشكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت إيران ثلاث مرات خلال المفاوضات. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. يأتي هذا بينما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وإن حريقا اندلع فيها. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، واستهداف 11 هدفا في صعدة، كما قالت إنها نفذت غارات جوية على مواقع للحوثيين بمناطق عدة في تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جانبه، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء، كما أشار إلى اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية. في إسرائيل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سامي أبو شحادة مرشح القائمة المشتركة قرر الانسحاب من الترشح لانتخابات الكنيست بعد طلب قضاة المحكمة العليا. وفي ملف آخر، أعلنت إريتريا قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا بعد أن أعلنت الخارجية الإثيوبية إغلاق السفارة في إريتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا. ونبدأ مشاهدينا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، مرحبا بك. ما أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي في التجمع الانتخابي في أوكلاهوما؟
1: نعم مراد، الرئيس دونالد ترامب تحدث في فعاليتين انتخابيتين، أولا تكساس ثم أوكلاهوما، وفي كليهما الرئيس دونالد ترامب تحدث عن إيران. قال الرئيس الأمريكي إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وأنه إما سيوقع هذا الاتفاق أو سيصل إلى اتفاق أو لا، لكنه هدد في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران وعدم الالتزام به فإنه سينهي المهمة عسكريا على حد قوله، وأيضا في حال عدم التوصل إلى اتفاق قال إنه سيتم قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. لكن الرئيس ترامب وعد الناخبين الأمريكيين وهو يتحدث في هذه الفعاليات في محاولة لحشد الناخبين للتصويت لأعضاء الحزب الجمهوري المرشحين على الحزب في استطلاعات الرأي التي تشير إلى الغضب من تداعيات هذه الحرب تحديدا وتراجع شعبية الرئيس وعدم شعبية هذه الحرب بين الأمريكيين. الرئيس ترامب يقول إنه كان مضطرا لخوض الحرب ضد إيران لأنها كانت على بعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي، وأنه على الرغم من القضاء على المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل إلا أنه قرر البقاء لفترة أطول في إيران لأنه لا يريد للملف الإيراني أن ينتقل إلى رئيس أمريكي آخر، ولا يريد أن يحقق فقط انتصارا مؤقتا لفترة وجيزة، ولكن يريد أن يحسم هذا الملف بالكلية. الرئيس دونالد ترامب يقول إنه حقق انتصارات عسكرية في تدمير قدرات الجيش الإيراني البحرية والجوية، وكذلك يقول إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتمنع أي محاولات إيرانية لزرع الألغام في المضيق. وعد الأمريكيين بتراجع أسعار النفط والمحروقات بعد انتهاء هذه الحرب. ترامب تحدث أيضا وقال إن هذه الحرب إما ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعد الانتخابات، وكان يتحدث عن أن هذه الإنجازات العسكرية، ويقول لو كانت إيران امتلكت سلاحا نوويا لقضت على الشرق الأوسط والعالم. وبالتالي في مجملها هي تصريحات سابقة للرئيس، لكن حاليا وفي هذه الأيام خاصة هذا اليوم يركز الرئيس دونالد ترامب مع بدء حملته التي يقوم فيها بالتجول في عدد من الولايات الأمريكية لحشد الناخبين في الحزب الجمهوري، يركز على هذا الملف فيما يتعلق بإيران. نعم مراد، تفضل.
0: إيهاب، ماذا عن الملف الاقتصادي خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة؟
1: الأسعار ما زالت مرتفعة مراد، وتحديدا أسعار الديزل خاصة فيما يتعلق بالديزل تحديدا، لأنه بلغ مستويات قياسية لم يبلغها من قبل. حينما نتحدث عن أسعار البنزين،
0: لكن دون ترامب يعد بتخفيف هذه الضغوط على المستهلكين الأمريكيين.
1: صحيح، بالفعل مراد يعد بهذه، وهذه وعود لكن لم تتحقق حتى الآن فيما يتعلق بأسعار الديزل تحديدا. وفيما يتعلق بالمقارنات، لأن هناك نقطة مهمة مراد، سعر البنزين على الرغم من ارتفاعه حاليا لكنه أيضا ما زال أقل مما كانت عليه في بعض الأيام في عهد بايدن الرئيس السابق. وبالتالي ترامب حينما يقارن أسعار البنزين الحالية بالأسعار في عهد بايدن يقول أنها لم ترتفع إلى هذا المستوى، لكن سعر الديزل وهو مهم للغاية بالنسبة لحركة البضائع والسلع والشاحنات هي لم تبلغ هذا المستوى في تاريخ الولايات المتحدة من قبل، ويمثل ضغطا على الرئيس دونالد ترامب، حتى أنه قال أنه ربما يدعو القادة الأوروبيين للإمداد الأسواق بكميات أكبر من الديزل في محاولة لخفض الأسعار، وإن كان يقول أيضا أن سبب ارتفاع الديزل هو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وليس الوضع في الشرق الأوسط. لكن ما زالت الضغوط الاقتصادية قائمة، وإن كان الرئيس ترامب يعد بقوة بخفض هذه الأسعار، ويقول الأمريكيين السبب ذاتي الذي يكرره دوما بأن الهدف الاستراتيجي بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي هو أكبر بكثير من هذه الارتفاعات في الأسعار. هذا ملف بالتأكيد مراد، ملف الاقتصاد هو ملف مهم للغاية في هذه الانتخابات، وربما حتى أن بعض المرشحين على الحزب الجمهوري يحاولون الابتعاد عن الرئيس دونالد ترامب وعن سياساته في هذه المرحلة، خاصة في المناطق التي تشهد منافسة كبرى بين الديمقراطيين والجمهوريين.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. في إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكياني إن بلاده لا تتهرب من المحادثات على الرغم من استهداف أمريكا لها 3 مرات. من جانبه، أشاد وزير الخارجية عباس عراقجي بما وصفها بجهود الوسطاء للدفع بالمسار الدبلوماسي قدما. في الأثناء، نقلت وكالة إرنا عن مصدر إيراني أنه لا صحة لمزاعم بلومبرغ بشأن مقترح نووي قدمته إيران للجانب الأمريكي خلال المحادثات أو المباحثات مع الوسطاء في نيويورك.
2: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لا تتهرب من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تعرضها لهجمات 3 مرات خلال المفاوضات بحسب تعبيره. وأضاف إن الولايات المتحدة واهمة إذا اعتقدت أنه يمكن إخضاع إيران عبر عملية الاغتيال، وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى افتعال الأزمات في إيران عبر الضغط الاقتصادي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني قال إن استعادة الأمن إلى المنطقة ومضيق هرمز مرهون بوقف العمليات الأمريكية التدخلية والعدائية بحسب تعبيره، مضيفا أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها الوطنية، مشيدا بما وصفها بالجهود الحميدة لبعض الوسطاء للدفع قدما في الدبلوماسية. وكالة الأنباء الإيرانية من جانبها نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الادعاءات بأن إيران عرضت الملف النووي مع الوسطاء في نيويورك عارية عن الصحة. وأضاف المصدر للوكالة بأن إيران لم تقدم أي عرض نووي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية. في مضيق هرمز ذكرت وكالة أنباء فارس إنه تم استهداف ناقلة نفط عملاقة بسعة

0: مع راديو 2 AM أستراليا صوتكم المفضل، كل لحظة أحلى وكل غنية أجمل. وأنا ماريا منصور من قلب بيروت لعندكن بوصلكن أطيب التحيات.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Market Street 9897222 خلف الكي اف سي.

0: 3 AM راديو 2ME. العطاء بيبني جسور بين القلوب وبيجيب السعادة لإلك وللي حولك. دايما قديش حلو نشوف في عطاء بين العالم، عطاء هيك من القلب، لأنه لما منعطي عن جد منتلقى دايما أكيد عطاء ومنتلقى اشياء ايجابية، ومش ضروري دايما نعطي لنتلقى بالمقابل. اوقات لما منعطي من قلبنا من دون مقابل، هيدا اجمل شعور واجمل هيك احساس فيكن تكونوا عم بتقدموا لغيركن. واصلا الله ما بينسى حدا ودايما بيعطينا على اكتر ما نحن حتى منعطي. منتابع سوا نحن وانتم مستمعينا، معكم ماريا منصور من استوديو 2ME ومايسات ببيروت.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710.
3: This is 2ME.

0: هاي لكم مستمعينا، معكم ماريا منصور من استوديو 2ME وميسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكم الطريق للنجاح، مثل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكم بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكم، وخليكم معنا دايما وتابعونا على 16:38 AM من راديو 2ME أستراليا.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.

0: منتوجه مستمعينا سوا للأخبار بعد لحظات قليلة لنتعرف على آخر وأهم التطورات من راديو 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا.
4: One Treasury Place, Melbourne.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم محمد بوشيبا. صباح الخير محمد.
12: صباح الخير سليم، أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. السعودية تعلن اعتراضها وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في جنوب المملكة، وإدانات عربية وإسلامية لهجوم استهدف بنية تحتية تخدم المسجد النبوي. ترامب يتوعد إيران بضربة قوية جدا إذا ثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي. واشنطن تعفي أكثر من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر من شروط حقوق الإنسان.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في مدينتي خميسمشيط وجزان في جنوب المملكة. وكان التحالف قد أفاد بوقوع هجوم على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. تفاصيل معك نجوى بن مبارك.
14: تصعيد عسكري جديد بين السعودية والحوثيين بعد إعلان التحالف بقيادة الرياض اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في جنوب المملكة استهدفت مدينتي خميسمشيط وجازان وتسببت بأضرار مادية محدودة. وتزامن ذلك مع إعلان التحالف تعرض محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة لهجوم فجر الثلاثاء، محملا الحوثيين مسؤولية التخطيط له وتنفيذه. وفق نتائج التحقيق وفحص الأدلة التي أعلنها المتحدث باسم التحالف تركي المالكي. وأوضح المالكي أن الهجوم استهدف منشأة مدنية تزود المسجد النبوي بالكهرباء، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة دون التأثير على شبكة الكهرباء، فيما نفى الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم. وفي اليمن نفذت القوات الحكومية بقيادة السعودية أكثر من 20 غارة جوية على مواقع للحوثيين في محافظة تعز، فيما تحدثت تقارير عن غارات أخرى استهدفت مستودعات صواريخ ومراكز عسكرية في محافظات صنعاء وسعدة وعمران.
12: وبخصوص الهجوم الذي استهدف المدينة المنورة، أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم ووصفته بأنه اعتداء خطير على حرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز واضح لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لسيادة المملكة. من جانبها أشارت جامعة الدول العربية في بيان إلى أن هذا الاستهداف يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. كما أعرب الأزهر الشريف في القاهرة عن رفضه القاطع لهذا الاعتداء الذي يهدد أمن المدينة المنورة، وندد السودان بهذا العمل الذي وصفه بالمشين. أما الخارجية التركية فأدانت الهجوم الذي استهدف بنية تحتية مدنية تقدم خدماتها للمسجد النبوي. لا تزال تداعيات حادث رحلة فلاي دبي متواصلة، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف الرحلة، مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. في الأثناء أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساعد الطيار الذي يشتبه في أنه طعن زميله على متن رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف. زياد حلبي، القدس.
15: رغم عدم تأكيد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وجود أي علاقة لإيران بحادثة طائرة فلاي دبي، ألمح نتنياهو إلى ذلك حين قال للإعلام الأمريكي إنه في خلال أيام فقط سيتضح ما إذا كان هناك أي دور إيراني. وهذا الكلام دراماتيكي لأن ذلك يعني حربا جديدة على إيران إن اتضحت صحته. لكن التحقيقات لن تنتهي، وطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بتسليم الطيار المهاجم لإسرائيل للتحقيق معه واعتقاله، فيما يجري الكابينت الأمني المصغر مشاورات حول تبعات حادثة الطائرة والإجراءات الأمنية اللاحقة بخصوص حماية الإسرائيليين في الطائرات. إسرائيل قررت تجديد رحلات شركاتها لدبي لإعادة الإسرائيليين من هناك بعد أن علقت ترخيص فلاي دبي لستة أيام قد تتجدد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
12: في الأثناء باشر القضاء الإماراتي تحقيقا في حادثة طائرة فلاي دبي واحتمال ارتباطها بنشاط أو غرض إرهابي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة. المحلل السياسي الإسرائيلي مردخاي كيدار وفي حديث مع مونتي كارلو الدولية شدد على أهمية مشاركة إسرائيل في التحقيق إلى جانب الإمارات والسعودية وعمان.
16: الآن السؤال المطروح هو هل ستشارك إسرائيل؟ هذا ما يهم إسرائيل اليوم، أن تشارك إسرائيل بصورة واضحة وبصورة كاملة لجميع تفاصيل هذا الحادث، التحقيق بالحادث، لأنه كان من المفروض أن يؤدي بحياة ما لا يقل من 174 إسرائيلي، طفل وامرأة ومسن ورجل. هذا هو الشيء المطروح. وعلى يعني يبدو لي بأن وراء الكواليس اليوم تتم المحادثات الحثيثة بين الأطراف الأربعة هذه، وأنا أعتقد أن إسرائيل وهي مدعومة بهذا الشيء من الولايات المتحدة بصورة لا تقبل التأويل، فإسرائيل ربما ستشارك في هذه التحقيقات دون أي شيء.
12: المحلل السياسي الإسرائيلي مردخاي كيدار متحدثا لمونتي كارلو الدولية. في نفس السياق أفادت وزارة الداخلية السعودية بأن مساعد قائد طائرة فلاي دبي الذي يشتبه بأنه هاجم الطيار وحاول إسقاط الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قد غادر المملكة إلى الإمارات العربية المتحدة صباح أمس. إلى العلاقات الأمريكية الإيرانية، حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعيد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك غادر الوفد الإيراني على متن رحلة متجهة إلى الدوحة بعد ساعات من تلقيه الطلب، بينما واصل الوسطاء القطريون اتصالاتهم بهم على الجانبين بشأن مقترح يهدف إلى التوصل إلى اتفاق عن دلالات هذا الأمر؟ سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب والمحلل السياسي علي يونس.
17: إن طرد السيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الوفد الإيراني في نيويورك يدل على أولا فشل المفاوضات أو تعثرها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الإيراني، ويدل أيضا أن أمريكا لم تستطع فرض رأيها وفرض طلباتها على الإيرانيين الذين يفاوضون بشكل كبير جدا وواسع جدا. هذا التصرف ليس بالضرورة يمهد للعمل العسكري، العمل العسكري قائم، الولايات المتحدة الرئيس ترامب نفسه هدد بالعمل العسكري، وهذا هو جزء من المفاوضات، التهديد بالعمل العسكري هو جزء من الطريقة السياسية التي تتعامل بها هذه الإدارة في كل مفاوضاتها مع كل الأطراف الدولية. فالاحتمال العسكري، الضربات العسكرية قائمة، ولكن أنا شخصيا أستبعد هذه العملية العسكرية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، لأنه ليس مضمونة النتائج وليس مضمونة أيضا أن تذعن إيران إلى الطلبات الأمريكية سواء بعمل عسكري أو بعمل سياسي.
12: الكاتب والمحلل السياسي علي يونس متحدثا لمونتي كارلو الدولية. أعلنت الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب اعتقال رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية على خلفية حادث غامض وقع الأحد في قاعدة جوية بجنوب غرب إنجلترا، بعدما أشارت إسرائيل أنها حذرت لندن من مخطط هجوم إيراني. في الشأن العراقي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي زيدي أن الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري يمثل بداية جدية لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، محددا نهاية شهر حزيران يونيو المقبل موعدا نهائيا لاستكمال خارطة الطريق الخاصة بهذا الملف. هدى العنازة.
18: حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي موعدا أقصاه 30 يونيو/2027 كبداية لمسار جدي لتنظيم السلاح خارج سيطرة الدولة، وذلك وفق خارطة الطريق وجداول زمنية لا تتجاوز هذا الموعد. وكانت الحكومة العراقية قد حددت في وقت سابق نهاية أيلول سبتمبر الماضي موعدا لتسليم السلاح، لكنها تراجعت عن المهلة وسط استمرار المفاوضات مع الفصائل. وفي السياق، أكد الزيدي أن حكومته ستعمل أيضا على نزع سلاح المجموعات المسلحة غير العراقية. وتأتي الخطوة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي ساهم على مدى 12 عاما في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الملف لا يزال معقدا، إذ تتمسك فصائل عراقية نافذة وقريبة من إيران بسلاحها وتقول إنها غير ملزمة بأي مواعيد حكومية لتسليمه، مشترطة انسحاب القوات الأجنبية وإنهاء النفوذ الأمريكي في العراق، وذلك في ظل مخاوف من وقوع مواجهات مباشرة.
12: إلى تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث قال مسؤولون فلسطينيون إنه فلسطينيا لقي حتفه وأصيب آخر بعدما أطلق مستوطنون إسرائيليون مسلحون النار عليهما خلال هجوم على بلدة يسوف في الضفة الغربية المحتلة. في العلاقات الأمريكية المصرية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أعفت مساعدات عسكرية لمصر تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان في ضوء الدور المفيد الذي تلعبه القاهرة منذ شن الولايات المتحدة الحرب على إيران. أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جانغ ميونغ من أن السيول ستتخذ إجراءات إضافية إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علنا عما وصفه بالكشف الأحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. وفي سياق آخر، أعلنت سلطات مقدونيا الشمالية أنها فككت شبكة دعاية موالية لروسيا يشتبه باستخدامها عشرات المواقع الإلكترونية لإثارة الكراهية العرقية والقومية ضد البلغار. قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال إثيوبيا. هذا وقع انفجار داخل مقر الجيش الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث، وتتجه أصابع الاتهام نحو جبهة تحرير شعب تيغراي. فايزة مصطفى.
19: بحسب مصدر من تحالف يضم جماعات مسلحة معارضة من بينها جبهة تحرير شعب تيغرايا، فإن التحالف نفذ ضربات بطائرات مسيرة على العاصمة أديس أبابا استهدفت مقر القيادة العسكرية للجيش الفيدرالي. وإن تأكد استخدام المسيرات في الهجوم فستكون هذه أول هجمات جوية تستهدف العاصمة، في حين كان جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي قد أعلن سابقا حظر تحليق الطائرات المسيرة فوق المدينة ومحيطها لأسباب أمنية ولأجل غير مسمى. واتهمت الحكومة الجبهة بالهجوم على منطقتي عفر وأمهرة والسيطرة على مطارات في إقليم تيغراي خلال الأيام الماضية. وتجددت الاشتباكات في شمال البلاد منذ 23 من الشهر الماضي في أكبر تصعيد للعنف منذ العام 2022، أي منذ توقيع الطرفين لاتفاق بريتوريا الذي أنهى حربا أهلية استمرت عام وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص.
12: ذكرت هيئة البث الإثيوبية الرسمية ومصدران مطلعان أن الحكومة الإثيوبية أعلنت أيضا أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه وأمرته بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة المصرية من جهتها عن مصدر مصري كبير قوله إن القاهرة ردت بالمثل بإعلان مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه. في أخبار الهجرة، حيث حثت اليونان اليوم الاتحاد الأوروبي على السماح لدول أعضاء بتعليق طلبات اللجوء مؤقتا خلال الموجات الكبيرة للهجرة. نجوى بن مبارك.
20: دعوة يونانية داخل الاتحاد الأوروبي إلى تعليق طلبات اللجوء مؤقتا خلال موجات الهجرة الجماعية، في ظل اعتبار أثينا أن القواعد الحالية لا توفر أدوات كافية للتعامل مع التدفقات المفاجئة على غرار ما شهدته مدينة سبتة الإسبانية هذا الصيف. وطرح وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس المقترح خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد في لوكسمبورغ، داعيا إلى تعزيز مراقبة الحدود وتعليق إجراءات اللجوء في حالات الطوارئ. يأتي مقترحه بعد أسبوعين من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن المفوضية ستقدم إطاراً للطوارئ يسمح للدول الأعضاء بالاستجابة لحالات الوصول المفاجئ لأعداد كبيرة من المهاجرين وتراجع الوصول غير النظامي للمهاجرين بنسبة 35% هذا العام، بينما ارتفعت عمليات الترحيل بنسبة 8% خلال النصف الأول منها. وبالنظر إلى هذا الوضع، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على لائحة لل إعادة تتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أراضي الاتحاد مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي.
12: أعلنت بوروندي التي تعد من أفقر دول العالم أنها وقعت اتفاقا مع واشنطن لاستقبال رعايا دول ثالثة قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيلهم. نهاية النشرة، تذكير بأهم عناوينها. السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في جنوب المملكة، وإدانات عربية وإسلامية لهجوم استهدف بنية تحتية تخدم المسجد النبوي. ترامب يتوعد إيران بضربة قوية جدا إذا ثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي. نهاية
21: In Sydney this afternoon, a truck breakdown southbound the North Connects approaching Pennant Hills Road at Beecroft. Speed limit's been reduced to 40 kilometres per hour. North Sydney, Miller Street closed both ways between Ridge Street and McLaren Street. Meantime in Melbourne this afternoon, a pole has been brought down after a crash on the Monash Freeway this week. Inbound entry at Hallam Belgrave Road is closed. And in the city, St Kilda Road closed outbound at Domain Road because of an accident. A polished man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
22: مع الفنان زين العمر مبلش مشوارنا هون راديو 2ME. مرحبا.

0: عندي وصل تحياتي لك المستمعين انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. وصلنا سوا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 2 من شهر تشرين الأول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 22 درجة باردون 32 درجة 16 على الصعيد ملبن. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM مع جولتنا الغنائية الأولى. ابتدينا مشوار درافت هون بروجرام برفقتكم وأكيد مكمل معكم درافت هون بروجرام لغاية الساعة 8 المساء, ولكن برامج 2ME ما إلى نهاية أبدا, معكم على مدار ال 24 على 24 ساعة متواصلين. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا عم يسمعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون, بدي وصل تحياتي للكل من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا. بدي مستمعينا يكونوا معنا اليوم, مشوارنا حافل آخر المستجدات الإخبارية المحلية رح وافيكم فيها بالإضافة لكل المعلومات, وأكيد كمان عندي المعلومات الصحية والغذائية والنفسية بتكون برفقتنا بالسياق مشوارنا. وكل ساعة على رأس الساعة نتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات وكل جديد من الأغاني والموسيقى بتسمعوا لألو بس وبتتعرفوا عليه من عنا من هون من راديو 2ME. بنتوقف مع أول فاصل استراحة وبنرجع تنبلش سوا. يسعد لي أوقاتكم.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: This is 2ME Australia.

0: نتابع برفقتكم مع جولتنا الإخبارية عبر أثير راديو 2ME 1638
1: AM. John O'Akeley with the top stories. A jury has been played a 000 call from the phone of Luke Davies on the morning he and his boyfriend Jesse Baird were allegedly murdered by the then police officer Beau Lamar Condon. The 31-year-old is accused of shooting the young couple in Mr. Baird's Paddington Terrace in February 2024 after developing what the Crown says was a jealous infatuation with Mr. Baird. Muffled audio of the short call was played twice to the jury on Friday, in which a male voice says F off almost immediately as the call is connected. Mr. Lamar Condon has pleaded not guilty to two counts of murder. The Australian Tax Office is facing mounting calls to reverse its decision to ban credit card payments for tax bills from the end of November. The ATO announced the surprise move yesterday in response to the Reserve Bank outlawing card surcharges, which cost Australians around $1.6 billion a year. However, small businesses are outraged, arguing they have no option but to absorb the surcharges known as merchant's fees. A pilot who was stabbed on a fly-to-by plane that was travelling to Tel Aviv has been transferred to Abu Dhabi for further treatment. The United Arab Emirates has started investigations to determine the circumstances and motives surrounding the incident in which the captain's co-pilot stabbed him and attempted to down the aircraft. The plane was forced to divert to Saudi Arabia, where the Omani pilot who launched the attack was arrested. He's been extradited to the UAE. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: تنجح المهلة الجديدة في إقناع الفصائل بتسليم السلاح.
3: ابقوا معنا.
4: الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
2: موجز جديد للأخبار معك نجوى بن مبارك. مرحبا نجوى.
5: مرحبا شيرين، أهلا بكم مستمعينا. أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان في جنوب المملكة، موجها أصابع الاتهام إلى الحوثيين في اليمن. وكان التحالف أفاد بوقوع هجوم على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ما ألحق أضرارا بمحولات الكهرباء إلى المسجد النبوي. هذا وأعرب جامع الأزهر وجامعة الدول العربية عن رفضهما لهذا الاعتداء. تركيا وصفت من جانبها الهجمات بالاستفزازية، داعية إلى توقفها فورا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مساعد الطيار الذي هاجم قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلتها من دبي إلى تل أبيب كان قد تأثر بأفكار إسلامية متطرفة، وكانت لديه على ما يبدو دوافع انتحارية، مؤكدا أن التحقيقات لم تحسم دوافعه بشكل نهائي. وحددت إسرائيل المهاجم بأنه مواطن عماني، فيما أعلنت الإمارات فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه. من جانبها أكدت السعودية أن التحقيقات الأولية أظهرت تعرض قائد الطائرة للاعتداء من مساعده. أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن ناقلة تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، إضافة إلى شركات بارزة في مجالات السكك الحديد والتصنيع والمعادن. إلى العراق، حيث حدد رئيس الوزراء علي الزيدي تاريخ 30 من حزيران يونيو المقبل مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. في الشأن الأوكراني، حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اليوم من أن سيول ستتخذ إجراءات إضافية إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علنا عما وصفه

0: الكشف الأحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية، واعتبر المسألة تتعلق بكرامة جمهورية كوريا وشعبها ولا يمكن التغاضي عنها. قطعت أثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال أثيوبيا. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
2: On Sydney's North Shore this afternoon at Tarramurra, the Pacific Highway closed northbound at Ray Street after a three-car crash, and the M5 at Bexley, a car broken down westbound inside the main tunnel. To Melbourne, a crash in the city, St Kilda Road closed outbound at Domain Road, use Park Street and Park Road. Craigieburn, the Hume Highway northbound at Grasslands Avenue, there's been a crash with heavy traffic back into Somerton. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: Welcome back.
4: Here we go.
3: Are you ready?
4: All the hits.
5: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
4: Hit music.
6: Can I hear it?
7: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM يوم الجمعة اليوم الثاني من شهر تشرين الأول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 32 درجة، على صعيد ميلبن أقصاها بتوصل ل 16. نتابع برفتكم مع جولتنا الغنائية، ولكن هلأ بنتوقف مع بريك وبنرجع تنكمل سوا.
1: Let's go.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى. وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون راديو 2ME أستراليا.
5: مرق العمر للفنان رضا، هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: Just hits.
1: Only the hits.
2: All the hits.
1: All the time. 2ME. Playing just hits.
3: Just hits. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
5: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
6: 2ME Australia.

0: استراحة كتير قصيرة ونتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لا تمام الساعة 4 مساء النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: First. 2ME Australia News.
7: تصعيد جنوبا. مساء الخير لبنوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعاده.

0: العناوين. مجلس الوزراء يقر بدل النقل ومشروع موازنة 2027. صندوق النقد مواصلة الإصلاحات في لبنان شرط لمواصلة الدعم. محادثات بين مسؤولين سوريين وحزب الله ودمشق تنفي. نتنياهو مساعد طيار فلاي دبي كان انتحاريا. حامل الطائرات ثالثة إلى المنطقة. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. تمهيدا لاستئناف جلسة التفاوض العسكرية في 20 من الجاري في فلوريدا، يسعى لبنان لجعل هذه الجولة الجديدة سياسية عسكرية. يأتي ذلك بالتوازي مع تشديد واشنطن على حصر السلاح بيد الدولة في إطار مقاربة أمريكية تربط التقدم في المسار التفاوضي بخطوات لبنانية. وفي خبر لافت، كشفت وكالة رويترز عن لقاءات جمعت مسؤولين سوريين مع حزب الله في تركيا، إلا أن دمشق سارعت إلى نفي الخبر وشددت على أنها تحترم سيادة لبنان. البداية من السرعي، حيث انتهت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء. مروان الأدوم يوفينا بكل التفاصيل.
1: نعم جلاديس، انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء هنا في السراي الحكومي. طبعا هذه الجلسة التي انعقدت عند الساعة 3 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، وناقشت عدد كبير من البنود الإدارية والمالية وطبعا المعيشية وأقرت معظمها. كما أكملت هذه الجلسة دراسة الموازنة. رئيس الحكومة نواف سلام في مطلع مجلس الوزراء، في مستهل مجلس الوزراء، طبعا أطلع الوزراء على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتحديد نيويورك وواشنطن ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة واللقاءات التي عقدها على هامش هذه الجمعية، وخاصة لقائه وزير الخارجية وخارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو ونتائج هذه اللقاءات. مجلس الوزراء بحسب وزير الإعلام الذي تلا المقررات، يعني أقرت الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام 2027، كما أقر مجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية، وأقر مجلس الوزراء أيضا يعني الرسالة التي تتكامل مع هيئة المراقبين الدوليين في جنوب لبنان بعيدا عن موضوع اليونيفيل. كما أقر مجلس الوزراء تعديل قيمة البدل اليومي للنقل، أي مبلغ يعادل 5 لترات من بنزين، مع أخذ بعين الاعتبار المعدل الوسطي الشهري للتر البنزين، وهو لن يقل عن 500,000 ليرة ولا يتخطى 800,000 ليرة. أقر أيضا مجلس الوزراء مرسوم تعديل التعويضات العائلية، كما أقر إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة من ضمن الإصلاحات. نستمع إلى أبرز ما قاله وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة.
2: هذا البدل والذي سيتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور إلى مركز العمل بمبلغ يعادل قيمة 5 لترات من البنزين يوميا، على ألا يزيد البدل عن 800,000 ليرة لبنانية يوميا وعلى ألا يقل عن 500,000 ليرة. وافق مجلس وزراء على مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 1,450,800,000,000 ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر نتيجة غلاء المحروقات. من ثم استكمل مجلس وزراء دراسة مواد وبنود مشروع قانون الموازنة العامة وأقرها، وسترسل وصولا إلى المرجعيات الدستورية للتوقيع والإرسال إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، وهي بتكون للمرة الثانية على التوالي.
1: مرقص أكد أنه سيكون هناك زيارات حكومية ووزارية إلى مدينة النباطية من أجل دعم المدينة وتقديم الخدمات لأهلها. هذا كل شيء من السراي الحكومي. عودة إلى صوت لبنان.
0: اعتبر صندوق النقد الدولي أن لبنان يحتاج إلى مواصلة التقدم في الإصلاحات الرئيسية لنبرم معه اتفاق دعم. هذا وبحث وزير المال ياسين جابر مع مفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية مسار الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ذكرت وكالة رويترز أن اجتماعا سريا عقد بين مسؤولين من سوريا وحزب الله في تركيا تناول المخاوف الأمنية المتبادلة. وذكرت المعلومات أنه سبق لممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أن اجتمعوا على الحدود اللبنانية السورية للتنسيق الأمني، وأن المسؤولين السوريين طلبوا من حزب الله المساعدة في وقف محاولات التهريب عبر الحدود وتفكيك الخلايا النائمة المتبقية لاسيما في جنوب سوريا. الخارجية السورية سارعت إلى نفي الخبر والتواصل مع حزب الله، وقالت إن العلاقة مع الأشقاء في لبنان تتم حصرا عبر المؤسسات الشرعية، ونحن نحترم سيادة لبنان وندعو لبسط سيطرتها الكاملة على الدولة، وندعو لبسط إذن لبنان لبسط سيطرته الكاملة على الدولة. أعلنت قيادة الجيش ضبط حوالي 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار وأربع عبوات ناسفة وثمانية متفجرات، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمتفجرات أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. وقد فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش. في الجديد الميداني الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين عصرا في بلدة مجد الزون وحولة، كما طالت التفجيرات ميس الجبل، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على المنصوري وسلسلة تفجيرات في البلدة. وكانت الأوضاع الأمنية ولاسيما الجنوبية ومسار اتفاق الإطار قد شكلت محور لقاء الرئيس جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشيل منسا ومع السفير الأمريكي السابق في لبنان رايان كروكر ووفد من شبكة الشرق الأوسط للإرسال الأمريكية. ومن سرايا الصيدا، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة جان أرنو بعد اجتماع مع محافظ الجنوب أن الأمين العام للأمم المتحدة على تواصل مع المجتمع الدولي لبقاء اليونيفيل في الجنوب ولو بشكل محدود، معتبرا أنه من غير المسموح حصول فراغ أمني. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة قبل ظهر الثلاثاء لدرس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزاميا. قضائيا، مدعي عام التمييز يعلن آلية تنفيذ قانون العفو العام في حال نفاذه، والتفاصيل مع مجد العيد.
3: في إطار التحضير للإجراءات القانونية والقضائية والأمنية اللازمة لتطبيق قانون العفو في حال دخوله حيز التنفيذ بعد قرار المجلس الدستوري، أعلن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج آلية عمل يجري اعتمادها لضمان الجهوزية الكاملة أيا يكن القرار، تفاديا لأي تأخير عند بدء مرحلة التنفيذ.
4: رح نكون ملف لكل محكوم يتضمن الأحكام التي صدرت بحقه، رح نجيب المستندات والمحفوظات من كافة الأجهزة الأمنية، من قوى الأمن الداخلي، من الأمن الدولي، الأمن العام، من الشرطة العسكرية، من مخابرات الجيش، لأنه بتطبيق القانون في عنا حالات التكرار التي تمنع العفو. حتى نتأكد من عدم وجود حالات تكرار رح نكون ملف إضافة إلى سجله العدلي. طبعا هذا رح يحتاج إلى جهد، واليوم رح نبعث أول دفعة هي عبارة عن 900 محكوم إلى كافة الأجهزة الأمنية من أجل يبلشوا عملية تحضير شو عنده بحق الواحد إذا فيه عليه أي ملاحقات سابقة، أي محاضر بالمستندات والمحفوظات الموجودة عند كل جهاز أمني.
3: مدعي عام التمييز شرح آلية العمل.
4: أخذنا على عاتقنا أن نعنى بجميع المحكومين بجميع الموقوفين سواء عندهم وكلاء أو ما عندهم وكلاء من أجل تأمين حالة مساواة مطلقة وفق أبجدية معينة. الإسمية حتى لا يكون هناك أي تفضيل ما بين موقوف أو آخر، ما بين محكوم أو آخر، طبعا مع مراعاة الأولوية للأشخاص الذي يمكن إطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن إنفاذا لقانون العفو. واللي بعود أكد أننا ننتظر القرار المجلس الدستوري قبل صدور حتى القرار، علينا موجب إنساني وأخلاقي ومهني أن نعمل التجهيزات اللازمة والكافية حتى إذا صدر ما نبدأ من الصفر من وقت ما يصدر، ونبدأ من عند الصدور عملية التحضير يلي صار تقريبا شي 3 أسابيع من تاريخ صدور القانون، ونحن بدأنا بخطة عمل حتى حدد آلية تطبيق وتنفيذ هذا القانون.
3: مدعي عام التمييز شدد على أن هذا العمل يأتي بعيدا عن أي مزايدات، وهو لتأمين المساواة لجميع المحكومين والموقوفين. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساعد الطيار في فلاي دبي خضع لعملية تلقين إيديولوجي متطرف، ومن الواضح أنه كان انتحريا. وأضاف هناك الثغرة بشأن فحص الطيارين، ونعمل على معالجتها ونتعاون مع الإمارات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادث. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يختار تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران بدلا من إنهاء الحرب إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يرضيه، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقال ترامب لمجلة التايم إنه بتحطيم إيران نكون قد حققنا السلام في العالم. على المقلب الإيراني، قال الرئيس مسعود بزيشكيان إن بلاده لن تتهرب من الحوار مع الولايات المتحدة. وبالتزامن مع التطورات، تصل حاملة الطائرات الثالثة إلى منطقة الشرق الأوسط. وإلى نشرة الأحوال الجوية، الجو غدا غائم أحيانا مع حرارة تتراوح بين 21 و26 درجة، وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.

0: in Sydney this afternoon at the M5 at Arncliffe. A car broken down in the tunnel westbound, and at Hammondville, another car breakdown further out at Heathcote Road southbound at Wattle Grove Road. Meantime, in Melbourne this afternoon, there's been a bit of flooding around. Tarneit, Doherty's Road closed both directions at Tarneit Road and Derrimut Road as well. And Craigieburn on the Hume Highway north out at Grasslands Avenue delays back to Somerton Road after a crash. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violets. Donate at polishedman.com. That's your latest traffic for Sydney and Melbourne, 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعه مشوارنا من استديوهات الاخبار، بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائيه لك المستمعين، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 ام. نهايه الاسبوع اليوم الثاني من شهر تشرين الاول طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحراره ل 32، على الصعيد ميلبون بتوصل اقصاها ل 16. بنسمع الفنان ناجي الاسطم، نرجع نكمل مع الفناني ناسي عجرم وعندي نهاد طربي هون راديو 2ME. مرحبا.
2: شمع

0: The biggest hits. من راديو تو ام بي من غيطانيو مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers.
1: معكم توني كيوان.

0: نتي مابير فتكون مشوار دراف عن بروجرام بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا وبدي أقول لكم بليز مستمعينا إذا كنتوا عم تسمعونا من السيارة وسايقين ديروا بالكن على سواقتكم ورافقتكم السلامي. بدي ذكر إنه في مضاعفة نقاط المخالفة يلي بلشت ليلة امبارحة بنيو ساوث ويلز فرافقتكم السلامي من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا. نعم بدأ تطبيق مضاعفة نقاط المخالفة المرورية اعتبارا من منتصف ليلة امبارحة مع دخول اليوم يوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر ويستمر حتى نهاية الاثنين بخمسة من شهر أكتوبر بالتزام مع عطلة عيد العمال. وتشمل المضاعفة مخالفات تجاوز السرعة واستخدام الهاتف المحمول بصورة غير قانونية أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان أو ارتدائه بطريقة غير صحيحة وعدم ارتداء حوضة الدراجة النارية. المضاعفة تطبق على نقاط المخالفة المسجلة على الرخصة وليس على قيمة الغرامة المالية. التزموا مستمعينا بالسرعة المحددة وابعدوا الهاتف عنكم أثناء القيادة وتأكدوا من ربط أحزمة الأمان لجميع الركاب. سلامتكم وسلامة عوائلكم اولا ورافقتكم السلامي. بونسوار لكم من جديد انتم برفقة اذاعة 2ME 1638 عام معنك طيب جدا هالاغنية لنهاد طرباي استمعنا لها عبر اثير راديو 2ME. بنروح هلا لفاصل استراحة. بونسوار 2ME news
1: as it breaks وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي
2: no one but no one doesn't like we do.
3: First,
2: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
9: Welcome to 2ME.
10: That is the original 2ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or Kingdom Sat.

0: البداية من فرنسا، حيث يتصاعد الغضب الطلابي وتتسع رقعة الاحتجاجات التي بدأت في المدارس الثانوية قبل أن تمتد إلى الجامعات، مع انضمام طلاب التعليم العالي إلى التحركات المطالبة بزيادة الموارد المخصصة لقطاع التعليم. احتجاجات تخللتها أعمال عنف وتخريب واشتباكات مع قوات الأمن. وأمام هذا التصعيد يلتقي اليوم وزير التربية والتعليم ممثلين عن النقابات والاتحادات الطلابية في محاولة لاحتواء هذه الاحتجاجات.
1: ألسنة اللهب في شوارع ستراسبورغ، وثانوية سادسة تغلق أبوابها في المدينة، مواجهة مع الشرطة، حاوية نفايات مشتعلة، وغضب طلابي يتسع يوما بعد يوم.
2: هم يهاجموننا ونحن نرد عليهم بالحجارة.
1: بالنسبة إلى بعض المشاركين، لم يعد الإغلاق مجرد وسيلة احتجاج.
3: لا يمكن الاكتفاء بمظاهرات صغيرة وسلمية، الإغلاق يهدف أيضا إلى إحداث صدمة وفتح النقاش.
1: لكن هذه الاستراتيجية تقسم الطلاب أنفسهم.
4: الأمر ذهب بعيدا وتجاوز الحدود. أعتقد أن كثيرا من البالغين سيتوقفون عن أخذنا على محمل الجد.
1: بدأت هذه الاحتجاجات من داخل المدارس مع تصاعد غضب الطلاب من ظروف الدراسة وتدهور أوضاع بعض المؤسسات التعليمية. ففي سان ساندوني تظهر مقاطع متداولة تسربات للمياه وأسقفا متضررة وفئرانا في الممرات. أما في مونتون فيشكو الطلاب من نقص المرافق الصحية.
2: هناك مرحضان فرديان فقط لأكثر من 1200 طالب.
1: ومع اتساع الاحتجاجات اتسعت معها مطالب الطلاب، فإلى جانب الاعتراض على ظروف الدراسة يطرح الطلاب مخاوفهم من باركورسوب ومستقبلهم الجامعي، كما يشكون من غياب مدرسين وتأخر تعويضهم، ما يعني أحيانا بقاء بعض الحصص من دون مدرس.
2: أستاذ اللغة الإنجليزية غائب منذ أسبوعين، لا أحد يعرف أين هو ولا يوجد بديل.
1: أما تنظيم هذه التحركات فيجري إلى حد كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل الطلاب ملصقات ومنشورات، بعضها مصمم باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دليل يشرح خطوات إغلاق المدارس من التجمع.

0: أي منذ السادسة والنصف صباحاً ووضع الحواجز وحاويات النفايات إلى إرشادات حول كيفية التصرف في حال تدخل الشرطة أو حصول توقيفات.
1: حول هذا الموضوع نستضيف من باريس المحلل السياسي السيد طارق وهبي. أهلا بك أستاذ طارق.
2: صباح الخير، صباح النور.
1: بداية، كيف يمكن تفسير هذا الانتشار السريع للاحتجاجات الطلابية التي بدأت في عدد محدود من الثانويات لتتحول إلى حركة تمتد إلى مدن فرنسية عديدة؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه هذا هو ما يسمى في فرنسا دائما النشاط الفكري والنشاط المرتبط بأحقية ما تقوم به بعض نقابات الطلاب وبعض نقابات الأساتذة، لأنه هناك مطالب محقة فعلا، وهناك مطالب تستطيع يعني السلطات المختصة، لأنه يجب التمييز في فرنسا مثلا عندما يكون هناك مشاكل لها علاقة في الثانويات هي المناطق المسؤولة عن ذلك، عندما يكون هناك مشاكل لها علاقة بالتدريس هي وزارة التربية المسؤولة. إذن هناك تقاسم مسؤوليات ما بين ما يسمى المناطق وما بين وزارة التربية في عدة أمور، وأنا أعتقد أن هذه الشرارة التي انطلقت هي شرارة مبنية أساسا عن حاجة حقيقية بدأت عندما قامت الحكومة السابقة، الحكومة الحالية عفوا، بالتوافق مثلا على موضوع له علاقة بالطعام بأنورو، بمعنى الغذاء للطلبة الجامعيين، بمعنى بقيمة 1 يورو فقط للطلبة، وهذا كان مهم جدا بانفتاح بالمفهوم الاجتماعي على عدد من الطلبة، وخصوصا أن المشكلة الاقتصادية لدى الأهالي وليس لدى الطلبة أصبحت خانقة جدا. ولكن بمفهوم الثانويات هذا مهم جدا، لماذا؟ لأنه حتى اللحظة نحن نعيش ما يسمى نوع من تطبيقات على الطلبة لها علاقة بباركور سوب، يعني كيف ينتقل الطالب من الثانوية إلى الجامعة، لها علاقة أيضا بمفهوم عدد الطلبة الموجودين داخل الصفوف، فهناك عدد من الثانويات مثلا في منطقة 93 لا يعني عدد الطلبة 36 طالب في كل صف، ولكن في مناطق من 91 أو 92 أو حتى 78 لا يتخطى 25 إلى 30 طالب، وهذا مشكل كبير له علاقة بتعاطي ما يسمى الريكتورال المناطق الإدارية لوزارة التربية بإدارة المناطق التربوية وعدد الطلاب في الصفوف.
1: لكن أستاذ طارق، يعني هل ما زالت المطالب الأساسية للطلاب مرتبطة كما ذكرت بظروف التعليم مثل نقص المدرسين واكتظاظ الأقسام، أم أن الحركة بدأت تتحول ربما إلى احتجاج سياسي واجتماعي أوسع؟
2: العادة في فرنسا لا شيء يبقى على حاله، فهناك تحول سياسي ويعني نحن دخلنا في مرحلة انتخابية لها علاقة بانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستفضي إلى انتخابات في المجلس النيابي الفرنسي، وانتهينا من انتخابات يعني في مجلس الشيوخ الفرنسي، أفضت أن يكون هناك 15 عضو مجلس شيوخ من التجمع الوطني، بمعنى هناك تحركات أيضا مرتبطة بمفهوم هل هناك أحزاب يعني أقصى اليمين أو أقصى اليسار تريد تغيير فعلا جذري في البلاد في هذا الموضوع. وأنا يعني أقول لك بكل صراحة خائف جدا من أن حركة الطلاب سيتم تسييسها كليا، إما من ما يسمى يعني حركات الأساتذة، بعض حركات الأساتذة التي تساعد الطلبة نعم، ولكنها تأخذ بعين الاعتبار أيضا مصالحها الخاصة في هذا الموضوع، يعني هناك سنديكا يقول أنه عليكم أيضا أن تقفلوا المدارس، يعني المشكلة ليست فقط الطلبة، هي أيضا مطالب أساتذة، ولكن هذه مطالب أساتذة لم تسمع من قبل الإدارات التربوية، ونحن أمام مشكلة كبرى. أنا باعتقادي أن تسيس كل هذا الموضوع وتصبح يعني اللقاء الآن اليوم مع وزير التربية مهم جدا، ولكن بنفس الوقت لا يجب أن نقول أننا يعني القضية هي ليست قضية أن تقوم فقط بقرارات بسيطة، لأنه يجب فعلا ورشة كبيرة لها علاقة بوزارة التربية، وخصوصا أن البعض يقول أننا أصبحنا في العصر يعني مهم جدا التقرير الذي تكلم عن كيفية أن وصول الطلبة إلى أن يستعملوا الذكاء الاصطناعي بتصوير والدعوة بقيام الدعوات إلى الإضراب وقيام دعوات. هذا مهم جدا لأنه أصبح الطلبة الآن يملكون وسائل مهمة جدا من التواصل الاجتماعي ومن الذكاء الاصطناعي لكي يستبقوا الشرطة والأساتذة وحتى بعض الذين يبحثون عن كيفية ما يسمى يعني توحدهم وأن يكونوا صفا واحدا. وهذا يعني فعلا خطوة مهمة جدا.
1: أستاذ طارق، سؤال أخير، ربما بالحديث عن تسييس هذه الاحتجاجات، ما حقيقة الاتهامات التي توجهها الحكومة وأحزاب اليمين إلى حركة فرنسا الأبية بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات الطلابية وتأجيجها؟
2: للأسف رأينا رئيس بلدية ساندوني ماذا فعل مع الطلبة، وخصوصا يعني كان يحرق سلة قمامة في هذا الموضوع. يعني الكاميرات وثقت كل ذلك، الكل يقول أن فرنسا الأبية تحاول أن يعني تضع وقودا على هذه المشكلة الكبرى، ولكن بنفس الوقت هل ستستطيع فرنسا الأبية أن تعطي حلولا في هذا الموضوع؟ لأنه حتى في بعض المشاريع السابقة للسيد ميلانشون في رئاسة، عندما تقدم إلى رئاسة الجمهورية، كان هناك بعض الأمور التي لم تكن واقعية. يعني خلينا نكون بكل صراحة، المشكلة هي مشكلة
3: In Sydney's west this afternoon, Claremont Meadows, Great Western Highway, a two-car crash westbound at Gipps Street with two lanes closed, and also North Sydney, Miller Street closed both ways between Ridge and McLaren Streets. In Melbourne, a crash on the Princes Freeway outbound after Coralroyd Creek Road, and also flooding affecting Doherty's Road, closed both ways at Tarneit, just at Tarneit Road and Derrimut Road. Use Boundary Road or Leakes Road instead. Still using your personal card for business? Turn business spend into better benefits with Visa. Contact your bank to apply for a Visa business card today. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية وحركة السير والطرقات، بذكر بأحوال فرنسا يوم الجمعة اليوم 2 شهر أكتوبر.

0: اودي لموتي بعد مشوارنا يوم الجمعة اليوم 2 من شهر تشرين الأول. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تغيرات جديدة في متجر كايمات. نعم كايمات الشهير في أستراليا، المتجر الذي يحبوه الكثير. متجر كايمات الشهير في أستراليا، متجر الفقير والغني. شو اللي عم يصير؟ حبركن. قام المتجر بنقل محل مركز الدفع بالمتجر إلى تشيكيات من وسط المتجر إلى الجهة الأمامية من المتجر بالقرب من باب الدخول والخروج. هيدا شي جديد لمتجر كايمات. بونسوار لألكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME. استراحة ونتابع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: بحبك واشتقت لك للفنان راغب عليمي. هالأغنية رح اسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: بنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5 عبر أثير راديو 2ME بعد فاصل استراحة. 2ME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit music station.
1: Yes. 2ME. Australia. إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place ملبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: تصعيد جنوبا. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعاده.

0: العناوين. مجلس الوزراء يقر بدل النقل ومشروع موازنة 2027. صندوق النقد مواصلت الإصلاحات في لبنان شرط لمواصلة الدعم. محادثات بين مسؤولين سوريين وحزب الله ودمشق تنفي. نتنياهو مساعد طيار فلاي دبي كان انتحاريا. حامل الطائرات ثالثة إلى المنطقة. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. تمهيدا لاستئناف جلسة التفاوض العسكرية في 20 من الجاري في فلوريدا، يسعى لبنان لجعل هذه الجولة الجديدة سياسية عسكرية. يأتي ذلك بالتوازي مع تشديد واشنطن على حصر السلاح بيد الدولة في إطار مقاربة أمريكية تربط التقدم في المسار التفاوضي بخطوات لبنانية. وفي خبر لافت، كشفت وكالة رويترز عن لقاءات جمعت مسؤولين سوريين مع حزب الله في تركيا، إلا أن دمشق سارعت إلى نفي الخبر وشددت على أنها تحترم سيادة لبنان. البداية من السرعي، حيث انتهت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء. مروان الأدوم يوفينا بكل التفاصيل.
1: نعم جلاديس، انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء هنا في السراي الحكومي. طبعا هذه الجلسة التي انعقدت عند الساعة 3 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، وناقشت عدد كبير من البنود الإدارية والمالية وطبعا المعيشية وأقرت معظمها. كما أكملت هذه الجلسة دراسة الموازنة. رئيس الحكومة نواف سلام في مطلع مجلس الوزراء، في مستهل مجلس الوزراء، طبعا أطلع الوزراء على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتحديد نيويورك وواشنطن ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة واللقاءات التي عقدها على هامش هذه الجمعية، وخاصة لقائه وزير الخارجية وخارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو ونتائج هذه اللقاءات. مجلس الوزراء بحسب وزير الإعلام الذي تلا المقررات، يعني أقرت الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام 2027، كما أقر مجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية، وأقر مجلس الوزراء أيضا يعني الرسالة التي تتكامل مع هيئة المراقبين الدوليين في جنوب لبنان بعيدا عن موضوع اليونيفيل. كما أقر مجلس الوزراء تعديل قيمة البدل اليومي للنقل، أي مبلغ يعادل 5 لترات من بنزين، مع أخذ بعين الاعتبار المعدل الوسطي الشهري للتر البنزين، وهو لن يقل عن 500,000 ليرة ولا يتخطى 800,000 ليرة. أقر أيضا مجلس الوزراء مرسوم تعديل التعويضات العائلية، كما أقر إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة من ضمن الإصلاحات. نستمع إلى أبرز ما قاله وزير الإعلام هول مرقص بعد انتهاء الجلسة.
2: هذا البدل والذي سيتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور إلى مركز العمل بمبلغ يعادل قيمة 5 لترات من البنزين يوميا، على ألا يزيد البدل عن 800,000 ليرة لبنانية يوميا وعلى ألا يقل عن 500,000 ليرة. وافق مجلس وزراء على مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 1450 مليار و800 مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر نتيجة غلاء المحروقات. من ثم استكمل مجلس وزراء دراسة مواد وبنود مشروع قانون الموازنة العامة وأقرها، وسترسل وصولا إلى المرجعيات الدستورية للتوقيع والإرسال إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، وهي بتكون للمرة الثانية على التوالي.
1: مرقص أكد أنه سيكون هناك زيارات حكومية ووزارية إلى مدينة النباطية من أجل دعم المدينة وتقديم الخدمات لأهلها. هذا كل شيء من السرايا الحكومي. عودة إلى صوت لبنان.
0: <تصفيق> اعتبر صندوق النقد الدولي أن لبنان يحتاج إلى مواصلة التقدم في الإصلاحات الرئيسية لنبرم معه اتفاق دعم. هذا وبحث وزير المال ياسين جابر مع مفاد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية مسار الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ذكرت وكالة رويترز أن اجتماعا سريا عقد بين مسؤولين من سوريا وحزب الله في تركيا تناول المخاوف الأمنية المتبادلة. وذكرت المعلومات أنه سبق لممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أن اجتمعوا على الحدود اللبنانية السورية للتنسيق الأمني، وأن المسؤولين السوريين طلبوا من حزب الله المساعدة في وقف محاولات التهريب عبر الحدود وتفكيك الخلايا النائمة المتبقية لا سيما في جنوب سوريا. الخارجية السورية سارعت إلى نفي الخبر والتواصل مع حزب الله، وقالت إن العلاقة مع الأشقاء في لبنان تتم حصرا عبر المؤسسات الشرعية، ونحن نحترم سيادة لبنان وندعو لبسط سيطرتها الكاملة على الدولة. أعلنت قيادة الجيش ضبط حوالي 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار وأربع عبوات ناسفة وثمانية متفجرات، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمتفجرات أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. وقد فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش. في الجديد الميداني الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين عصرا في بلدة مجد الزون وحولة، كما طالت التفجيرات ميس الجبل، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على المنصوري وسلسلة تفجيرات في البلدة. وكانت الأوضاع الأمنية ولا سيما الجنوبية ومسار اتفاق الإطار قد شكلت محور لقاء الرئيس جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشيل منسا ومع السفير الأمريكي السابق في لبنان رايان كروكر ووفد من شبكة الشرق الأوسط للإرسال الأمريكية. ومن سرايا صيدا، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة جان أرنو بعد اجتماع مع محافظ الجنوب أن الأمين العام للأمم المتحدة على تواصل مع المجتمع الدولي لبقاء اليونيفيل في الجنوب ولو بشكل محدود، معتبرا أنه من غير المسموح حصول فراغ أمني. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة قبل ظهر الثلاثاء لدرس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزاميا. قضائيا، مدعي عام التمييز يعلن آلية تنفيذ قانون العفو العام في حال نفاذه، والتفاصيل مع مجد العيد.
3: في إطار التحضير للإجراءات القانونية والقضائية والأمنية اللازمة لتطبيق قانون العفو في حال دخوله حيز التنفيذ بعد قرار المجلس الدستوري، أعلن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج آلية عمل يجري اعتمادها لضمان الجهوزية الكاملة أيا يكن القرار، تفاديا لأي تأخير عند بدء مرحلة التنفيذ.
4: رح نكون ملف لكل محكوم يتضمن الأحكام التي صدرت بحقه، رح نجيب المستندات والمحفوظات من كافة الأجهزة الأمنية، من قوى الأمن الداخلي، من الأمن الدولي، الأمن العام، من الشرطة العسكرية، من مخابرات الجيش، لأنه بتطبيق القانون في عنا حالات التكرار التي تمنع العفو حتى نتأكد من عدم وجود حالات تكرار.
5: In Sydney at Menangle Park, a truck smash on the Hume motorway southbound just past the Spring Farm overpass. Delays back past Narellan Road. And at Minchinbury, a truck breakdown northbound on Carlisle Avenue approaching the Great Western Highway with one lane closed. In Melbourne, the Princes Freeway outbound after Coroit Creek Road, two lanes closed with a crash and lights on the flash, Moonee Ponds Junction. Jack's Tires at Auto have huge drive-away deals this month on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tires at Auto, peace of mind driving. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: هاي بولو هالأغنية رح نسمعها سوا للفنانة جو أشقر. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين من غرفة الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5 وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. متعرف هلا على حركة طقسنا اليوم بسيدني. يوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 32 على الصعيد ميلبن 16. منروح لعيبولو للفنانة جو أشقر. منرجع بسمع الفنان أدونيس هون

0: تحياتي لمجتمعي في مشوارنا من عند أدونيس. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لأزمة السكن في فيكتوريا مستمرة وتوقعات جديدة تكشف ما قد يحدث. قطاع البناء يتوقع أن يتأخر تحسن بناء البيوت الجديدة في فيكتوريا خلال السنوات المقبلة. ارتفاع تكاليف البناء والفائدة وبعد التغيرات في السياسات والضرائب كلها عوامل تضغط على سوق الإسكان. وبحسب التوقعات قد يحتاج القطاع إلى عدة سنوات حتى يعود البناء لمستويات أفضل. نعم هيدا من فيكتوريا. أزمة السكن في فيكتوريا مستمرة. بونسوار لكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا أونلاين على 2ME.com.au وكل اللي عم يتابعونا عبر الفيسبوك واللي عم يسمعونا على موسات. بدي ذكر كمان مستمعينا لكل الأغاني المطولة. إذا بتحبوا تسمعوا أغاني مطولة أغاني كلاسيكي يكونوا مع 2ME Gold. هلا منروح لفاصل نرجع نكمل برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة 2 من شهر أكتوبر تشرين الأول.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية. ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus Street 9897222 خلف الكي اف سي.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بسمع الفنان إيهاب توفيق.

0: جولة إخبارية منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نيويورك فورا بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. انفجار خلال الليل في مقر قيادة الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبيبا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما وقع في الرحلة المتوجهة من دبي إلى تل أبيب أمس، داعيا إلى تجنب تداول معلومات غير مؤكدة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن القبطان على متن رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف يخضع حاليا للاستجواب، مضيفا أن المهاجم صاح لأفراد الطاقم اقتلوني، بما يظهر بوضوح أنه كان انتحاريا، والكلام دائما لنتنياهو. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعيد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك غادر الوفد الإيراني على متن رحلة متجهة إلى الدوحة بعد ساعات من تلقيه الطلب، بينما واصل الوسطاء القطريون اتصالاتهم مع الجانبين بشأن مقترح يهدف للتوصل إلى اتفاق. التفاصيل معك هدى العنس.
2: بحسب موقع أكسيوس الإخباري، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عرقجي بمغادرة نيويورك فورا، وذلك بعد فشل اتصالات دبلوماسية مكثفة من خلال الوسيط القطري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتصالات كان يعول عليها لتحقيق اختراق يسمح بوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وتكتسب خطوة روبيو دلالة تتجاوز مجرد مغادرة الوفد لنيويورك، فعرقجي كان قد بقي في المدينة تحديدا لمواصلة الاتصالات مع الوسطاء والأطراف المعنية، وبالتالي فإن إخراجه وفق الرواية الأمريكية يأتي في لحظة يبدو فيها المسار الدبلوماسي أمام مأزق جديد. أما السردية الإيرانية فتقدم رواية مختلفة تماما، إذ تؤكد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الوفد لم يطرد وأن مغادرته تمت وفق برنامج كان محددا مسبقا وأبلغت به وزارة الخارجية الأمريكية في 17 من سبتمبر أيلول.
0: شكرا هدى. الأمم المتحدة أعلنت مقتل 10 مدنيين على الأقل، معظمهم أطفال، في غارات جوية اليوم في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين. كما أصيب 9 أشخاص في غارات جوية نفذت في ولاية يتي كونر وهلمنت في أفغانستان في وقت سابق اليوم. وقع انفجار داخل مقر الجيش الإثيوبي في العاصمة أديس أبيبا بعد سماع أصوات مقلقة لعدة دقائق، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث أو حصيلته، وتتجه أصابع الاتهام نحو جبهة تحرير شعب تيغري. تفاصيل معك فايزة مصطفى.
3: هز دوي انفجارات عنيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبحسب مصدر من تحالف يضم جماعات مسلحة معارضة من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، فإن التحالف هو من نفذ هذه الضربات بطائرات مسيرة استهدفت مقر القيادة العسكرية للجيش الفيدرالي، لكن الحكومة لم تؤكد هذه المعلومات. وإن تأكد استخدام الغارات فستكون هذه أول هجمات جوية تشن على العاصمة. وكان جهاز المخابرات الإثيوبي قد أعلن أمس حظر تحليق الطائرات المسيرة فوق أديس أبابا ومحيطها. وتأتي الانفجارات وسط تجدد الاشتباكات في شمال البلاد منذ 23 من الشهر الماضي بين القوات الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي في أكبر تصعيد للعنف منذ انتهاء الحرب بين الطرفين في العام 2022.
0: شكرا فايزة. إلى العاصمة الأوكرانية، حيث قال رئيس بلديتها إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا اليوم جسرا حديديا يربط بين شرق كييف وغربها في ظل تصعيد ملحوظ للضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية. هذا وتوقفت خدمات المترو ووسائل النقل العام البرية التي تعبر الجسر، كما أصابت طائرة مسيرة روسية أخرى حرم منشأة للأبحاث النووية في كييف، ما تسبب في اندلاع حريق بدون إلحاق أضرار بالمفاعل التجريبي في المعهد البحثي.

0: وفق ما أفادت الهيئة الرقابية الأوكرانية للسلامة النووية. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة منوعة بين أخبار واجتماع تعده وتقدمه إيمان لحمود. إلى أن نلتقي لكم مني أطيب التحيات، دمتم بألف خير.
1: In Sydney's west, at Acacia Gardens, a triple vehicle pile-up on Sunny Hill Road northbound at Wilson Road. M5 Lanier, a three-car crash westbound between Demerick Avenue and Currajong Road. In Melbourne, flooding has been causing problems for Tarneit. Doherty's Road closed both directions between Tarneit Road and Derrimut Road. Use Boundary Road or Leakes Road instead. And at Glen Iris, Malvern Road, eastbound before Taronga Road, there's been a smash too. Still using your personal card for business? Get improved cash flow management, rewards and greater spend control with a Visa business card. Contact your bank to apply today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. حركة طقسنا اليوم بسيدني نهاية الأسبوع يوم الجمعة، اليوم 2 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني، بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 32 درجة 16 على صعيد ميلبن. بسمع الفنان جوزيف عطيه.

0: العوده لمتابعه مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائيه لك المستمعين الكرام من عند الفنانه نانسي عجرم. منروح لوزير الخزينه الاسترالي موجود بالحكم وفي منصبه منذ العام 2022 ولا يزال يلقي اللوم على حكومة موريسون السابقة بالحال التي وصلنا إليها الآن في أستراليا. وزير الخزينة قال: أنا أتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي والتضخم في أستراليا، لكن هناك مشاكل اقتصادية ورتناها من سكوت موريسون عند استلامنا نحن حزب العمال الحكم. الحرب بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط زادت التضخم مما تسبب في ارتفاع الفوائد. هيدا كلامه. نعم، وزير الخزينة الأسترالي. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2MA 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تويني.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع تويني كل صباح.
5: Wake up.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
0: ضعف نظر للفنان ملحم زين. حلو الواحد هيك يكون نظر وأمرار ضعيف ما يقدر يشوف، لأنه في إشياء كتير بهالأيام مش حابين نشوفها. ايه حابين يكون عنا ضعف نظر. للفنان ملحم زين الأغنية بدي أهديها لك للموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الوضع اللبناني غير مريح، لا عسكريا ولا دبلوماسيا ولا اجتماعيا، فإسرائيل تهدد بالتصعيد جنوبا، فيما الانتظار الدبلوماسي سيد الموقف من الآن إلى نهايات الشهر الجاري. موعد المفاوضات العسكرية التي حددت بين لبنان وإسرائيل في تامبا في فلوريدا. هكذا فأن الحذر والترقب سيبقيان مسيطرين، ولا سيما أن المواقف واضحة، فالمجتمع الدولي يطالب بجدية في نزع سلاح حزب الله ويعتبره أولوية إذا كان لبنان يريد استعادة أراضيه المحتلة. بالتوازي مع التصعيد العسكري والحذر الدبلوماسي، فأن الوضع الاجتماعي غير مريح، فالغلاء يستفحل والأسعار نار، كما أن الإصلاحات المالية صعبة التحقق، فيما المفاوضات مع صندوق النقد عسيرة. البداية من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فخلال مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس وأوكلاهوما، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد القصف على إيران بعد الانتخابات النصفية. وردا على سؤال لMTV، توعد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبيد إيران هذه المرة، وهدد بضربة قوية جدا إذا ثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي.
1: Regarding Iran, you mentioned that they cannot have nuclear weapons. What about Hezbollah in Lebanon, that he's still rebuilding his rearms based on some intelligence?
2: Cannot have nuclear weapons. And they won't have. And they're agreeing not to have.
1: Well, Iran has a proxy in the Middle East. What about the proxy of Hezbollah?
2: They go as goes Iran, so go the proxy.
0: من أمريكا إلى إسرائيل، حادثة فلاي دبي تطرح أسئلة أمنية وسياسية، فهل هي فردية أم جزء من مخطط مدبر، علما أن 4 طيارين كانوا على متن الرحلة بدلا من 2. تقرير روركرا.
3: الاهتمام تجاوز ما جرى داخل قمرة قيادة طائرة فلاي دبي إلى ما تكشفه التحقيقات عن دوافع الحادث قبل أقل من شهر على الانتخابات الإسرائيلية. فبينما بدأت الإمارات والسعودية جمع الأدلة، دخلت إسرائيل أيضا على خط التحقيق بحثا عن إجابة حاسمة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن بلاده ستتمكن خلال أيام من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران، مشيرا إلى أن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف. واللافت كان وجود 4 طيارين على متن الرحلة وليس 2، وهذا ما أثار تساؤلات قبل أن تكشف جيروزاليم بوست أن الأمر لم يكن مرتبطا بأي إنذار أمني مسبق. فالطيران وضعا على الرحلة تحسبا لأي تغيير محتمل في المسار بسبب التوترات الإقليمية، ما قد يضيف ساعة أو ساعتين إلى مدة الرحلة ويجعل الطاقم الأساسي يتجاوز ساعات العمل المسموح بها. وجودهما الذي لم يكن مرتبطا بأي تهديد مسبق أصبح عاملا أساسيا عندما خرجت الرحلة عن مسارها الطبيعي، لكن حتى الآن الدافع لم يحسم. فبحسب مسؤولين إسرائيليين، خضع مساعد الطيار للاستجواب من السلطات السعودية من دون ظهور أدلة حتى الآن تثبت ارتباطه بتنظيم إرهابي أو بدولة ما. وفي الإمارات، النائب العام الاتحادي أمر بتشكيل فريق تحقيق خاص لجمع المعلومات والأدلة وكشف ظروف الحادث والدوافع والتحقق تحديدا مما إذا كان مرتبطا بنشاط إرهابي أو بتخطيط أو توجيه مسبق. وفي موازاة التحقيق الأمني، حضرت السياسة بقوة، فالحادث أتى بعد يوم واحد فقط من تحذير نتنياهو من احتمال تنفيذ أعداء إسرائيل هجمات قبيل الانتخابات. لكن زعيم المعارضة يائير لابيد رفض الربط بين الأمرين، مؤكدا أن الإحاطة الأمنية التي تلقاها من نتنياهو عشية الحادث لم تتضمن أي إشارة إلى تهديد مشابه لما جرى على متن الطائرة.
0: في السياق، 3 أرقام تغير كل شيء، ماذا تعني رموز الطوارئ على شاشات الطيران؟ التفاصيل مع أطوان سعادة.
4: بعد نحو 90 دقيقة من الإقلاع، وبينما كانت طائرة فلاي دبي تعبر الأجواء الأردنية، ظهر على شاشات المراقبة الرمل 7700 قبل أن يتبدل المشهد سريعا إلى الرمز 7500. لكن ماذا تعني هذه الأرقام التي تظهر على شاشات المراقبة الجوية؟ الرقم 7700 وهو رمز الطوارئ العامة. عندما يرسل الطيار هذا الرمز فهذا يعني أن الطائرة تواجه مشكلة تستدعي تدخلا سريعا، سواء كانت عطلا فنيا أو مشكلة في المحركات أو نقصا حادا في الوقود أو حالة طبية طارئة. وهنا تعطى الطائرة الأولوية لتأمين مسار آمن لها، فيما يتم تجهيز فرق الإنقاذ والإطفاء تحسبا لأي طارئ عند الهبوط. أما الرقم 7600 فيعني أن الطائرة فقدت الاتصال اللاسلكي مع الأرض. بمعنى أبسط، الطائرة تظهر على شاشات المراقبة لكن الطيارين لم يعودا قادرين على التواصل بشكل طبيعي مع برج المراقبة، وفي هذه الحالة تفسح لها المراقبة الجوية المجال وفق مسارها المتوقع إلى حين استعادة الاتصال أو هبوطها. لكن هناك رمز أخطر بكثير، 7500. هذا رقم يعني وجود تدخل غير مشروع بالطائرة أو احتمال اختطافها. وهنا تتحول المسألة من طارئ جوي إلى قضية أمنية، وقد يتم إبلاغ الأجهزة الأمنية والدفاع الجوي، وفي بعض الحالات قد ترسل طائرات حربية لمرافقة الطائرة ومراقبة مسارها، وإذا تأكد وجود اختطاف قد يتم توجيهها بعد الهبوط إلى منطقة معزلة في المطار بعيدا عن صالات المسافرين والمنشآت الحساسة. ففي عالم الطيران هناك لغة صامتة من 3 أرقام فقط، لكنها قادرة على تغيير طريقة التعامل مع طائرة كاملة خلال ثوان.
0: نبقى في المطارات، فبالوثائق والأسماء والصور الام دي بي تكشف من هم أصحاب المزارع والمسالخ المحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ولا عودة عن قرار إخلاء المحيط والابتعاد عن المطار وإلا الكارثة. تقرير حسن الرفاعي.
5: الطيور والطائرات والاصطدامات المتكررة أضرار، وإن كانت جسيمة لم تصل لحدود الكارثة، لكن العلاج بات ضرورة عبر إبعاد الطيور، وعلى رأس المسببات المزارع والمسالك، والتي تنص الاتفاقات الدولية أصلا على عدم وجودها في محيط المطار.
6: في المسالخ عندك أحشاء للحيوانات عم تنكب، في عندك دم، في عندك المخلفات تاعتها للحيوانات كمان. بذات الوقت المزارع بيكون فيها علف، هذا العلف عم بجيب قوارض، عم بجيب حشرات، كل ياتها هيدي عم تستقطب كل أنواع الطيور اللي ممكن تتغذى عليها.
5: المشاهد وحدها كفيلة بتوضيح المشكلة. أكياس علف، مواشي وأبقار غارقة في روثها، ومشهد صادم.
7: عملنا مسح، تحدد عنا نحن 11 مزرعة، وهيدول المزارع عملت فيهم أنا القرارات إقفال، ولكن أعطينا مهلة إلى 9-11 لإنفاذ قرار الإقفال. بنفس الوقت إذا لمسنا أنه في جدية عند أصحاب هذه المزارع توحي أنه هن عم بيستعدوا للانتقال، نحن مستعدين بعد نبدأ بعد المرونة والقرارات عم تتاخذ، هذه قرارات نهائية.
5: 11 مزرعة من بينها أسماء كبيرة في عالم اللحوم والدواجن أبلغت جميعها بمهلة الإقفال لصقا، وإن كان بعضها حائزا على التراخيص فبعضها الآخر مخالف.
8: في كتير مزارع متعديين على كميات هائلة من الأراضي عصور المطار، هذا شيء منه مقبول. حدا حكاني أنه بيكون في مشكلة أمن غذائي، حتى سمحت لحالي أقول أنه هذا الموضوع سنوي قدام الخطر اليوم الموجود.
5: بين أصحابها من يتعنت برفض المخادرة تحت حجة الخسائر، فيما يلوح آخرون بأن أسعار اللحوم سترتفع مع إبعادهم عن محيط العاصمة، وبينهم من يطلب البديل.
9: أنا بفل ما عندي مشكلة، دولة تأمن لي بديل مكان مزمن اني انا اقدر اعتاش منه.
5: لكن مهلا، المصائب لا تأتي فرادى، والمشكلة ايضا تطال المسالخ والتي مهما حاولت تفادي الروائح والمخلفات فان الدماء والبقايا تجذب الطيور ايضا، ومتابعة وزارة الصناعة لم تتوقف.
10: في 13 مسلخ، في 6 مرخصين وعم يشتغلوا، في 3 مرخصين بس متوقفين عن العمل، في 4 منهم مرخصين أخذ قرار بإقفالهم من هلأ تحت نلاقي الحل، والحل هو بيكون بنقلهم من محل ما هن مضطرين أن نطبق عليهم إشياء صارمة تحت الروايح تخف.
5: نتيجة واحدة لا تحتمل الجدال أو النقاش، كل الأسماء الواردة على هذه اللوائح عليها إقفال المسالخ والمزارع والانتقال إلى خارج شعاع يبلغ 5 كيلومترات عن حدود المطار، والبحث لم يعد بالبقاء بل بموعد الإغفال وإلى أين الانتقال، وإلا الطيور باقية والمصيبة آتية. أظننتم انتهينا؟ لا، انتظروا فضيحة نهر الغدير والمجارير.
0: جوازات السفر غير البيومترية تخرج من الخدمة، ماذا قد يتغير بدءا من بداية تشرين الأول؟ كل التفاصيل مع يارا الهندي.
11: 1 تشرين الأول 2026 نهاية العمل بجواز السفر نموذج 2003 غير البيومتري، يعني لكل حاملي هالجواز فيكن تفوتوا على لبنان بس ما فيكن تظهروا من البلد إلا بعد التبديل على باسبور بيومتري.
3: هون من قلب الأمن العام بتبلش رحلة الباسبور الجديد، من تقديم الطلب للبيانات الشخصية والصورة والبصمات مرورا بالتدقيق وصولا لمرحلة الطباعة والتأكد من كل التفاصيل قبل ما يصير الجواز جاهز للتسليم. والفرق مش بالشكل بس،
12: أصعب بكتير أنه يتزور لأنه في بقلبه علامات أمنية أكتر، في بقلبه تشيب موصولة موجودة كله بتصير على حيالله مطار، بلس في البصمة والصورة مما بتجعل أنه هيد الجواز يكون صعب كتير تزويره.
3: بحسب الأرقام اللي حصلت عليها الأم تي في كان عدد جوازات السفر غير البيومترية المتداولة 170,000 جواز، وبأربع أشهر أنجز 50,000 جواز بيومتري جديد. بس المشروع ما بيوقف عند اللبنانيين بالداخل، هالخدمة صارت موجودة بالكويت وباريس وبالسفارة اللبنانية بواشنطن والقنصلية العامة بديترويت، وصار اللبناني المقيم هناك قادر يقدم طلبه من دون ما يجي على لبنان. وبحسب معلومات الام تي في قبل نهاية السنة رح تتوسع الخدمة أكتر لتوصل إلى بعثات لبنان بالسعودية، قطر، الإمارات، أبيجان، ألمانيا، موريال، البرازيل وكاليفورنيا.
12: ورسالة لكل مواطن لبناني بحاجة ليجدد باسبوره، هلأ أحسن وقت، ما عنا ضغط أبدا، في اتجاه على أي مركز بالأمن العام، كل بوابنا مفتوحة، بياخد الباسبور إذا بده يقدمه عادي تقريبا شهر، وإذا بده يقدمه مستعجل بالمركز تقريبا 10 أيام. أما في عنا دائرة العلاقات العامة بيقدر ياخده خلال 48 ساعة.
3: إذن صفحة جوازات الأرقال انطويت، والموضوع مش مجرد تغيير باسبور قديم بواحد جديد، الهدف الحد من التزوير وثقة أكبر بالجواز اللبناني حول العالم.
0: متابعوا بعد الإعلان، اعتقالات غير مسبوقة في فرنسا.

0: نتابع برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. منروح لتغيرات جديدة تطال برنامج الـ NDIS. شو اللي رح يتغير؟ بدأت الحكومة الأسترالية تطبيق مجموعة من التغيرات على برامج الـ NDIS تشمل تعديلات على بعض ميزانيات الدعم وأطلاق برامج جديدة للأطفال. التغيرات قد تؤثر على بعض أنواع الدعم المقدمة للمشاركين بينما تستمر خدمات الدعم الأساسية وفوق القواعد الجديدة. كما أنه إحدى الولايات الأسترالية لم تنضم حتى الآن إلى البرامج الجديدة الخاصة بالأطفال. هذه تغيرات ستساعد على تحسين نظام الـ NDIS. بونسوار لكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME. من أغانينا نتوجه مباشرة لأغانينا Again and Again and Again. إذاعة 2ME برفتكم على مدار الـ 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع أغاني وأكيد برامج مفضلة عندكم, أغاني مفضلة بتسمعوا لألا بس من عنا من هون من راديو 2ME. بدي وصل تحياتي المسائية لكل اللي عم يتابعونا كمان على 2ME.com .au. نسمع الفنان وليد حليني بأغنية زينة.
1: وصف أنا فيكي صفن, عمر ما يرف الجفن, لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا

الفنان وليد الحلاني بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM. لا يمكنك إصلاح علاقة مع شخص يصر على أنه المشكلة دايما في ردة فعلك لا في سلوكه، فيحاسبك على أسلوبك في الكلام أو ارتفاع صوتك أو انفعالك، بينما يتجاهل تماما التقصير أو الإساءة التي كانت السبب في ردة فعلك منذ البداية. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME. استراحة ونتابع.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. The original team.

0: الجاية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: I love swimming.

0: الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: وإلى موجز الأخبار معك نجوى، تفضلي.
2: شكرا شيرين، أهلا بكم مستمعينا. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اليوم إن الطيران الحربي التابع للقوات الجوية نفذ 20 غارة جوية دقيقة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وأليات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة تعز. جاء هذا مع إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان في جنوب المملكة، بعد أن أفاد بوقوع هجوم على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، موجها أصابع الاتهام إلى الحوثيين في اليمن. في ملف طائرة فلاي دبي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مساعد الطيار الذي هاجم قائد الطائرة خلال رحلتها من دبي إلى تل أبيب كان قد تأثر بأفكار إسلامية متطرفة وكانت لديه على ما يبدو دوافع انتحارية، مؤكدا أن التحقيقات لم تحسم دوافعه بشكل نهائي. في العراق، حدد رئيس الوزراء علي الزيدي تاريخ 30 من حزيران يونيو المقبل مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. في الشأن الأوكراني، قال رئيس بلدية كييف اليوم إن الغارات الجوية الروسية استهدفت مجددا الجسر الجنوبي في العاصمة الأوكرانية، وقبل يوم اصطدمت طائرات مسيرة روسية بمدرسة في كييف وبالجسر الجنوبي فوق نهر دنيبرو، مما تسبب في اندلاع حرائق في العاصمة الأوكرانية. هدد الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ اليوم باتخاذ إجراءات لم يحددها ضد أوكرانيا ما لم تعترف كييف بما تصفه سيول بأنه اتفاق سري يتعلق بنقل جنديين كوريين شماليين تم أسرهما وتقدم اعتذارا. أمرت أثيوبيا بإغلاق سفارتها في إريتريا، وأعلنت 10 دبلوماسيين إريتريين أشخاصا غير مرغوب فيهم، مما دفع أسمراء إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها. من جانبها، دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي أثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها أن تزيد التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. حثت اليونان الاتحاد الأوروبي على السماح للدول الأعضاء بتعليق طلبات اللجوء مؤقتا خلال الموجات الكبيرة للهجرة. نهاية هذا الموجز الإخباري،
1: شكرا لك.
3: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد، انتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM، ذكر بأحوال طقسنا يوم الجمعة اليوم 2 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. اليوم درجات الحرارة وصلت ل 32 درجة، على الصعيد ميلبون وصلت ل 16. نكمل برفقكم مع الفنان وليد توفيق.

0: نرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقة ذات الـ 2 AM 6:38 AM ستكون قهوتك ارخص هلا. مستر انثوني البانيزي وهو يمسك بطاقته البنكيه معلن فتح مضيق هرمز اليوم. لن ندفع بعد الان رسوم على استخدام بطاقتك البنكيه، كانت تكلف الاستراليين 1.6 مليار دولار استرالي سنويا، من اليوم اصبحت صفر. زيرو. أيها الشعب العظيم، هذا اعتراف رسمي علني من رئيس الوزراء الأسترالي إنهم كانوا عم يسرقوا منا سنويا 1.6 مليار دولار أسترالي والآن توقفوا عن ذلك. عندما تكون القصة سنتيت إيه بيطلع وبيحكي، ولما بيكون القصص أو فيني أقول لما بتكون القصة تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة بيختفي، الله أعلم وين بيروح. تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2 AM 6:38 AM. استراحة وان وتابع.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2 AM أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: 2MA, 2MA, all the time. 2MA, 2MA, every time. 2MA, 2MA.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا، رح نكمل مع الفنانة نانسي عجرم.

0: كثير من الإذاعات سياسة النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا
1: منكم ولألكم.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: إسرائيلي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من العربية، وهذه عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تنفذ غارات على مواقع للحوثيين في تعز، والعربية ترافق المعارك. ضغوط أمريكية متصاعدة على إيران، ترامب يشكك بالتزامها بالاتفاقات ويهدد بضربات جديدة.

0: دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم.
1: نواف سلام يعلن عودة مؤسسة الدولة اللبنانية إلى النبطية بالجنوب، ويشدد على مبدأ دولة واحدة وجيش واحد. الدفاع الروسي تعلن قصف منشآت طاقة وجسور في أوكرانيا، وتتعهد بقطع طرق الإمداد عنها عبر البحر الأسود. الأمم المتحدة تحذر من أزمة تمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة من اليمن، حيث نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع والتحركات للحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، استهدفت الغارات التحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين. أضاف أيضا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. هذا وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض وإسقاط الدفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية. أكد المسؤول كذلك جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. ينضم إلينا الآن من تعز مفد العربية محمد الأشقر، ميدانيا عسكريا كيف تبدو الأوضاع الآن يا محمد؟
2: نعم، يعني آخر ما وصلنا قبل قليل وهو احتدام الاشتباكات في الجبهات الشمالية لمحافظة تعز. طبعا احتدمت هذه الاشتباكات بعد أن تم التصدي من قبل القوات المسلحة اليمنية على الهجمات العنيفة التي شنتها ميليشيات الحوثي في عدة جبهات ومحاور خلال الأيام الماضية. طبعا تركزت الاشتباكات في عدة محاور، سواء في الجبهات الشرقية أو الغربية أو حتى الجنوبية والجنوبية الغربية، إضافة للجبهات الشمالية. طبعا دعني أن أستغل هذا الوقت وأن أستضيف معي اللواء عبد العزيز المجيدي، وهو أركان حرب محور تعز. سيادة اللواء، بداية أهلا بك. يعني هجمات وصف بأنها الأعنف قامت بها ميليشيات الحوثي من عدة محاور في تعز، ما الذي حدث خلال الأيام الماضية؟
3: الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية حشدت منذ أكثر من شهر على محافظة تعز، ومعركة والاشتباكات دائرة في محافظة تعز بشكل شبه دائري، ابتداء من منطقة الأشبوط والأكبوش والأثاور في هذا الاتجاه حتى هنا باتجاه بني عمر ورأس، وكذلك جنوب غرب باتجاه الكهبوب. فكانت الأعنف منذ يومين، حتى أن الميليشيات رتبت لتنفيذ هجوم في آن واحد من اتجاه حمير الجبل واتجاه جبل حبشي واتجاه الكدحة، وكذلك باتجاه بني عمر ومن اتجاه الأقروض، وكذلك من اتجاه سامع. فحصيلة الاشتباكات هذه كانت الميليشيات عدت ومهدت تمهيد ناري كثيف بقذائف المدفعية والمسيرات وبالصواريخ قصيرة المدى، فكاد الأبطال جاهزون لها في المرصاد. نحن نرصدهم منذ فترة ونتابعهم، فكانت الميليشيات متوهمة إن من كثرة القصف والقذائف الذي أمطرت فيها المواقع إنها ستتقدم، لكنها باءت بالفشل ووقع لها تنكيل في اتجاه جبهة بني عمر واتجاه سامع واتجاه القروض.
2: طيب يعني القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها كثفت من الاستهدافات عبر الطائرات الحربية والطائرات المسيرة، يعني هذه الاستهدافات كيف أثرت على سير المعركة في الساعات الماضية، خصوصا أنه تم الإعلان عن تنفيذ أكثر من 20 غارة في محاور جبهة تعز؟
3: التغطية الجوية للطيران الحربي كان له دور ممتاز وإيجابي، حيث استهدف أكثر مواقع من اتجاه حيفان ومن اتجاه الأكبوش حتى العمق في الحوبان لاستهداف احتياطات وتجمعات الحوثي هناك، وكذلك باتجاه جبهة راسن وبني عمر وباتجاه جبهة الكدحة. استهدف أكثر من مكان على خطوط خلف خطوط التماس وكذلك في العمق حيث تواجد احتياطة العدو، واستهدف في شارع 60 تعزية العدو اللي كانت متحركة في اتجاه البرح وتتجه باتجاه الوازعية. للتغطية الجوية شان مهم ويلعب دور مهم إلى جانب الطيار المسير، وكذلك الأبطال على الأرض هم من يتحركوا مع هذه الضربات متناغمين في معركة واحدة، وهذا هو ما يأتي بحقق النصر. اليوم نحن هنا كما تعرفون بمفرق صافية، حيث كان يقول الحوثيون دائما هم يكثروا في الإعلام حقهم والشائعات بهدف إنزال الروع في المواطنين، فهم بالحقيقة ما يفهموش من هي تعز، هم ما يفهموش من هي تعز. منذ 2015 تعز ابتلعتهم.
2: طيب سيادة اللواء، يعني الهجوم أو هذه الهجمات إن صح التعبير يعني هي الأعنف منذ عام 2015، يعني ماذا يريد الحوثي من جبهات تعز؟ ما هي الأهمية لمحاور تعز؟
3: الحوثي يريد من معركة تعز تثبيت وجوده على الساحل، فهو يعرف لا يمكن لا وجود له ولا بقى له ولا ثبات له ولا أمان ولا اطمئنان، وتعز موجود. كذلك الحوثي سابق الزمن بموجب خطة إيرانية وضعت له مسبقا للسيطرة على باب المندب قبل شهر نوفمبر، فهو يعلم بأنه على باب المندب معركة دولية وليس محلية ولا إقليمية بل هي دولية. فهم هكذا إيران تريد أن تلعب على المضيقين، مضيق هرمز ومضيق المندب، لكن هذه أمانهم، هم في تعز، هم في اليمن، وكذلك في فضل الله والتحالف التحالف العربي بقيادة الأشقة بالمملكة العربية السعودية، وكل العالم معنا ضد هذه البيئة الباغية. لا يمكن لأحفاد الفرس أن يحكموا ولا أن يسيطروا على العالم ولا علينا، وخاصة في تعز واليمن أجمع والجزيرة العربية. هم يمنون عبد الملك الحوثي أن يحكم الجزيرة.
2: شكرا لك سيادة اللواء. طبعا يعني كان معنا اللواء عبد العزيز المجيدي وهو أركان حرب محور تعز. يعني حقيقة بالفعل هناك العديد من الإشاعات التي تعمد ميليشيات الحوثي على بثها من خلال وسائل الإعلام الموالية لها أو حتى بعض الناشطين الموالين لهم والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن الآن نقف على في الصافية طبعا، وهي إحدى المناطق التي ادعت الميليشيات أنها قد تقدمت وسيطرت على هذه المنطقة خلال الاشتباكات الماضية. طبعا هذه المنطقة لم تتقدم عليها أبدا ميليشيات الحوثي، وكانت نوعا ما بعيدة عن هذه المنطقة، حتى أننا يوم أمس عندما دخلنا إلى تعز دخلنا عبر هذا الطريق.
1: نعم شكرا، وأنت تنقل لنا هذه الصورة تحديدا من الصافية، وكنت قبلها كنت قد نقلت لنا صورة للطريق الرابط بين تعز وبين مديرية التربة، هذا الطريق الذي ادعت ميليشيا الحوثي أنها قامت بقطع هذا الطريق المهم. أشكرك على أي حال محمد الأشقر، وأشكر أيضا من قبلك اللواء عبد العزيز المجيدي رئيس أركان حرب محور تعز على هذه المداخلة. تحياتي إليكما.
4: إنها سامع المشتعلة حربا بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. الصعود إلى مرتفعاتها الجبلية يحتاج إلى مركبة قديمة. في الطريق ذكريات مؤلمة تركتها ميليشيات الحوثي وغادرت كرها تحت فوهة البندقية. نحن الآن في قرية النقيد بمديرية سامع عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث تحاول القوات المسلحة اليمنية هنا مسنودة بالقبائل السيطرة على مرتفعات جبلية. نحاول الآن مع بعض القبائل والأفراد القوات المسلحة الدخول إلى أولى الخطوط التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
5: الاشتباكات تدور حاليا كانت في منطقة الحدية والمحرم، ومن هذه الاشتباكات الناتجة تم أسر العدد من الحوثة، عددهم ما يقل عن 4 أو 5 أسرى وقتل عدد منهم.
4: من هذه المرتفعات تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث تحاول القوات الآن
6: من جولة أخبار الساعة 7. بنرجع لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM، مساء النور لكم من جديد. رح نكمل سوا مع جولتنا الغنائية، ولكن بذكر بأحوال طقسنا. اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 32.16 على الصعيد ملبن. بكرة السبت درجات الحرارة بسيدني بتوصل أقصاها ل 21 درجة ممطر على الصعيد ملبن، أقصاها بتوصل بكرة السبت ل 16، يعني مثل اليوم ما في فرق ابدا. نسمع يا امي للفنانة شادية، نرجع نكمل مع الفنان ايهاب توفيق، وعندي الفنانة جوليا بطرس. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: 7 بيرف بدكم اخر ساعة من مشوار الدراما تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو بيرف تي ذات 2 ام اي 1638 ام. السمسم الكنز الصغير الغني بالكالسيوم لبناء وتقوية العظام. نعم هيدا السمسم. إذا كنت لا تحب الحليب ومشتقاته عليك بالسمسم لأنه كتلة من الكالسيوم ومفيد جدا لتقوية وبناء العظام. هيدي كانت معلومة صحية على السريع من عند الفنانة جوليا بطرس. نكمل برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الجمعة اليوم الثاني من شهر تشرين الأول. هون راديو 2ME 1638
1: AM. No boundaries, no rules.
2: What the f-
1: 2ME, no limits.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بعض الأشياء والأشخاص ما بنعرف قيمتهم إلا بعدما نفقدهم. بنسمع الفنان وائل كفوري عبر أثير راديو 2ME.

مكملين برفقتكم مشوارنا بدي وصلت حياتي المسائية. لكل مستمعينا الكرام انتو برفقتي دعت 2ME 1638 AM. عندي مقتطف لأغنية رائعة جدا بدي اهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.

Henry!

bahaya, tapi bukan bom.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.

0: original. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عم تسأل انت وينك؟ عدوي مين وحياة عينك.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري بيرفتكم مشوار دراف تايم بروجرام لأمسية الجمعة اليوم الثاني من شهر تشرين الأول. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفت راديو 2ME. رح أترككم برفت جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8 محلية عالمية. دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Good night.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now
3: from 2ME and 2ME.com.au.
2: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
3: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
2: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس نفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-222, خلف KFC.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
10: First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: John O'Wakely with the top stories. The Indian pilot who was attacked in the Fly Dubai flight incident says he opened the cockpit door while being attacked, allowing passengers to come in and halt its rapid descent. Smit Maksha was allegedly stabbed by a co-pilot on board the flight bound for Tel Aviv, forcing the plane to divert to Saudi Arabia. In a call with Indian Prime Minister Narendra Modi, he said he was on the ground when he realized the plane was sinking and had to do something. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says investigations suggest the Omani pilot had undergone radical indoctrination, although a motive is yet to be determined. It's been revealed a rogue OpenAI agent has accessed another New South Wales government website. The Premier's department says the model entered a National Parks and Wildlife Service web application containing historical information and data on fires. But so far, it's not found any unauthorized access to personal information. The department says the incident is understood to have happened in June, but OpenAI did not notify the government until yesterday. More than 400 schools across France will be closed today, with classes taught remotely as student demonstrations are expected to continue. On Thursday, police made 2,000 arrests as students blockaded schools to complain about overcrowded classrooms and rundown facilities. At least 2 schools were set on fire. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. مصادرنا تؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى مع احتدام المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية في تعز وغارات تستهدف تجمعات للحوثيين. ترامب يتوقع نهاية للحرب مع إيران وانخفاض أسعار النفط وواشنطن تدفع بحاملة طائرات جديدة نحو الشرق الأوسط. نواف سلام يقر بأن دمار الجنوب اللبناني يفوق قدرات الدولة ويؤكد أن الضمانة الوحيدة هي حشد الضغوط لانسحاب إسرائيل دون انتظار أي تسويات. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. مصادر أمريكية تتحدث عن تحضير روسي لأقوى ضرباتها على أوكرانيا وتقول إن الخطة تتضمن استخدام أكثر من 1000 صاروخ ومسيرة لضرب منشآت الطاقة. جولة الظهيرة ساعة من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. فإذن أفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية باشتداد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مختلف جبهات جنوب وغرب محافظة تعز. أسفرت المواجهات عن سقوط أكثر من 80 قتيل في الغارات والمواجهات التي تشهدها تعز. كما تصدت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط، وأكدت أن الهجوم الذي وقع على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة الثلاثاء الماضي يقف خلفه الحوثيون، مشيرة إلى أنها استدلت على ذلك من خلال التحقيق والمراجعة العملياتية وبقايا حطام الطائرة المسيرة المستخدمة. قالت الرياض إن الهجوم تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة من دون تأثر باقي الشبكة الكهربائية. وللمزيد ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. أهلا ياسين، طلعنا على أبرز ما لديك من تطورات ميدانية.
1: نعم مروج، يبدو أننا في الساعات الماضية شهدنا أعنف هجمات حوثية باتجاه محافظة تعز، خاصة أن هذه الهجمات كانت هجمات واسعة امتدت من الجهة الشرقية من محافظة تعز وتحديدا من الأقروض ومنطقة سامح بهذه المحافظة، وامتدت هذه أيضا الهجمات الحوثية باتجاه الجبهة الشمالية لمحافظة تعز بالتحديد في مناطق جبل هان، وكذلك أيضا امتدت حتى الجهة الجنوبية والغربية من محافظة تعز. هذه الهجمات تركزت بشكل أكبر في مناطق بني عمر وكذلك أيضا بني بوكاري في جبل حبشي وكذلك أيضا في حمير بمقبنة وكذلك أيضا الكدحة التي حاولت جماعة الحوثيين من خلالها التقدم في عديد من الجبهات، وفعلا حققت تقدمات في هذه المحاور القتالية بعد ربما تخطيط واسع، وكان ربما هدفه هو محاولة السيطرة على ريف محافظة تعز وبعدها محاصرة مدينة تعز وقطع الطرقات الواصلة إليها، خاصة الطرق الواصلة من عدن باتجاه محافظة تعز، وهنالك عشرات القتلى قدرت ربما أكثر من 100 قتيل من الطرفين في الساعات الماضية، وهنالك أيضا محاولات لهجوم عكسي بعد لمحاولة دحر جماعة الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها في بني عمر بالشمايتين، وكذلك أيضا تخللت هذا الهجوم الواسع والذي يعرف بأنه الهجوم الأوسع على محافظة تعز منذ سنوات، تخللته الغارات بأكثر من 20 غارة لمقاتلات السعودية التي استهدفت بشكل فعال التواجدات الحوثية والتعزيزات. كما أعلنت أيضا القوات الحكومية أكثر من 19 طريقا كمناطق للاستهداف، وحذرت المواطنين من التحرك في هذه الطرق الواصلة إلى محافظة تعز، ربما سعيا منها لتجميد المعارك في هذه المناطق وحرمان جماعة الحوثيين من السيطرة والإطباق الكلي على محافظة تعز التي تمثل ربما رمزية بالنسبة للجبهات في مختلف ربوع اليمن، وكذلك أيضا لأنها تعتبر مسقط رئيس المجلس الرئاسي، وبذلك إذا تم إسقاطها يكون قد تم تأمين المكتسبات الحوثية في الساحل الغربي. وكذلك أيضا امتدت هذه الهجمات باتجاه شمالي محافظة لحج، حيث جرت هنالك اشتباكات لكنها لم تكن اشتباكات بذلك العنف الذي شهدته محافظة تعز. وكذلك أيضا لم تسلم مدينة عدن من الهجمات الحوثية يوم أمس، حيث أعلنت جماعة الحوثيين عن شنها هجوما صاروخيا وكذلك أيضا بالمسيرات على معسكرات في مدينة عدن، قالت أنها لتحشيدات في هذه المناطق. وأيضا شنت المقاتلات السعودية عديدا من الأهداف في صنعاء وسمع دوي انفجارات عنيفة في عدد من معسكرات جماعة الحوثيين في صنعاء وفي صعدة وكذلك أيضا في جبهات أخرى. مروج،
0: شكرا جزيلا لك ياسين رضوان مراسلنا من مدينة عدن. في السياق نفسه، دانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي في اليمن بطائرة من دون طيار محطة توزيع للكهرباء في المدينة المنورة غربية السعودية. شددت الخارجية الإماراتية على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار. شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حشد الدعم اللازم من أجل ضمان الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان من دون انتظار لتسوية إقليمية. وأكد سلام خلال زيارته إلى مدينة النبطية جنوبية البلاد على أن حجم الأزمة في الجنوب اللبناني تفوق قدرات الدولة اللبنانية.
2: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإماء والإعمار تشمل في قضاء النبطية من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي، إضافة إلى توريد آليات الإنقاذ والإطفاء. كما يجري العمل على ترزيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه، وبدوره بعد أن قام بمسح الأضرار ورفع الأنقاض سوف يباشر مجلس الجنوب ببناء المقر الجديد للدفاع المدني الذي نضع اليوم حجره الأساس. هذه مشاريع لا تعوض وحدها حجم الخسائر، لكنها تعني أننا انتقلنا من حصر الأضرار وتحديد الأولويات إلى الترزيم والتنفيذ.
0: للمزيد معنا من النبطية مراسلتنا دارين الحلوي. دارين، أهلا بك، لو تطلعين على أهم تطورات لديك سواء كانت ميدانية وأيضا هذه المواقف السياسية أبرزها.
3: يعني سأبدأ من المعطيات المتعلقة بهذه الزيارة التي كانت لرئيس الحكومة نواف سلام، يرافقه عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية الذي تحدث في حديث خاص لسكاي نيوز عربية وأكد بأن حضورهم إلى النبطية هو عودة للدولة اللبنانية إلى الجنوب اللبناني. طبعا كانت هناك اعتراضات، يعني هذه الاعتراضات موجودة منذ زمن، وهذه الزيارة الثالثة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب على اعتبار بأن خطوات الدولة اللبنانية بموضوع حضورها وتعزيز حضورها ومساعدة الأهالي هنا هي بطيئة أو يعني بإيقاع أقل مما هو متوقع. لكن ما جاء في حديث نواف سلام أكد أمرا أساسيا بأن الدولة تقوم بما هو مطلوب منها، لكنه قال أيضا بأنها لا تملك القدرات وحدها لتبدأ بإعادة الإعمار. يعني موضوع إعادة الإعمار بحاجة إلى ميزانيات كبيرة، موازنات كبيرة، لن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بها. لذلك حددت الأولويات وجرى الحديث طبعا عن بناء المقرات أو يعني تخصيص مناقصات لبناء ومشاريع أساسية تتعلق مثلا بالمستشفيات أو حتى مقرات الأجهزة الضرورية بحياة المواطنين. موضوع إعادة الإعمار موضوع

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: We're looking at some fun and interesting facts about the Arabic language here on 1638 2ME Australia, Marcus Sedin. Before the break, we talked about how the Arabic alphabet is not an alphabet, it's an abjad, and how December 18, 2010 or 2015 was designated by the United Nations as Arabic Language Day. Here are a couple of others. Number three. You need an average 1.69 years to learn Arabic. It's found as one of the most difficult languages to learn in the world for native English speakers. That's about 88 weeks or 2,200 class hours of learning compared to an average 23 to 24 weeks of study for another. Whew, that's tiring. And four, it's at least 1,500 years old, where classic Arabic originated in the 6th century. There you go. Ana bqol inno ana bi nus at-tariq. Baddishi 8 shhor la kammel w atallam al-qira'a wal-kitaba hatkun mumtaz, and that's not bad at all. We've got more music coming up right after this.
1: إذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: Welcome back. Are you ready? All the hits.
6: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
7: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 1638 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
1: حتى تسمع على Drive Time على 1638 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

0: How old are our bodies really? أديه عمر جسمنا كله؟ Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلاً, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serene, خليكن معنا على 1638 to MA Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا.
4: One Treasury Place, Melbourne.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الوضع اللبناني غير مريح، لا عسكريا ولا دبلوماسيا ولا اجتماعيا، فإسرائيل تهدد بالتصعيد جنوبا، فيما الانتظار الدبلوماسي سيد الموقف من الآن إلى نهايات الشهر الجاري، موعد المفاوضات العسكرية التي حددت بين لبنان وإسرائيل في تامبا في فلوريدا. هكذا فأن الحذر والترقب سيبقيان مسيطرين، ولا سيما أن المواقف واضحة، فالمجتمع الدولي يطالب بجدية في نزع سلاح حزب الله ويعتبره أولوية إذا كان لبنان يريد استعادة أراضيه المحتلة. بالتوازي مع التصعيد العسكري والحذر الدبلوماسي، فأن الوضع الاجتماعي غير مريح، فالغلاء يستفحل والأسعار نار، كما أن الإصلاحات المالية صعبة التحقق، فيما المفاوضات مع صندوق النقد عسيرة. البداية من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس وأوكلاهوما. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد القصف على إيران بعد الانتخابات النصفية، وردا على سؤال لMTV توعد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبيد إيران هذه المرة، وهدد بضربة قوية جدا إذا ثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي.
1: Regarding Iran, you mentioned that they cannot have nuclear weapons. What about Hezbollah in Lebanon, that he's still rebuilding his rearms based on some intelligence?
2: Cannot have nuclear weapons. And they won't have. And they're agreeing not to have.
1: Well, Iran has a proxy in the Middle East. What about the proxy of Hezbollah?
2: They go as goes Iran, so goes the proxy.
0: من أمريكا إلى إسرائيل، حادثة فلاي دبي تطرح أسئلة أمنية وسياسية، فهل هي فردية أم جزء من مخطط مدبر، علما أن 4 طيارين كانوا على متن الرحلة بدلا من 2. تقرير روركرا.
3: الاهتمام تجاوز ما جرى داخل قمرة قيادة طائرة فلاي دبي إلى ما تكشفه التحقيقات عن دوافع الحادث قبل أقل من شهر على الانتخابات الإسرائيلية. فبينما بدأت الإمارات والسعودية جمع الأدلة، دخلت إسرائيل أيضا على خط التحقيق بحثا عن إجابة حاسمة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن بلاده ستتمكن خلال أيام من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران، مشيرا إلى أن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف. واللافت كان وجود 4 طيارين على متن الرحلة وليس 2، وهذا ما أثار تساؤلات قبل أن تكشف جيروزاليم بوست أن الأمر لم يكن مرتبطا بأي إنذار أمني مسبق، فالطيران وضعا على الرحلة تحسبا لأي تغيير محتمل في المسار بسبب التوترات الإقليمية، ما قد يضيف ساعة أو ساعتين إلى مدة الرحلة ويجعل الطاقم الأساسي يتجاوز ساعات العمل المسموح بها. وجودهما الذي لم يكن مرتبطا بأي تهديد مسبق أصبح عاملا أساسيا عندما خرجت الرحلة عن مسارها الطبيعي، لكن حتى الآن الدافع لم يحسم. فبحسب مسؤولين إسرائيليين، خضع مساعد الطيار للاستجواب من السلطات السعودية من دون ظهور أدلة حتى الآن تثبت ارتباطه بتنظيم إرهابي أو بدولة ما. وفي الإمارات، النائب العام الاتحادي أمر بتشكيل فريق تحقيق خاص لجمع المعلومات والأدلة وكشف ظروف الحادث والدوافع والتحقق تحديدا مما إذا كان مرتبطا بنشاط إرهابي أو بتخطيط أو توجيه مسبق. وفي موازاة التحقيق الأمني حضرت السياسة بقوة، فالحادث أتى بعد يوم واحد فقط من تحذير نتنياهو من احتمال تنفيذ أعداء إسرائيل هجمات قبيل الانتخابات، لكن زعيم المعارضة يائير لابيد رفض الربط بين الأمرين، مؤكدا أن الإحاطة الأمنية التي تلقاها من نتنياهو عشية الحادث لم تتضمن أي إشارة إلى تهديد مشابه لما جرى على متن الطائرة.
0: في السياق، 3 أرقام تغير كل شيء، ماذا تعني رموز الطوارئ على شاشات الطيران؟ التفاصيل مع عطوان سعادة.
4: بعد نحو 90 دقيقة من الإقلاع وبينما كانت طائرة فلاي دبي تعبر الأجواء الأردنية، ظهر على شاشات المراقبة الرمل 7700 قبل أن يتبدل المشهد سريعا إلى الرمل 7500. لكن ماذا تعني هذه الأرقام التي تظهر على شاشات المراقبة الجوية؟ الرقم 7700 وهو رمز الطوارئ العامة. عندما يرسل الطيار هذا الرمز فهذا يعني أن الطائرة تواجه مشكلة تستدعي تدخلا سريعا، سواء كانت عطلا فنيا أو مشكلة في المحركات أو نقصا حادا في الوقود أو حالة طبية طارئة. وهنا تعطى الطائرة الأولوية لتأمين مسار آمن لها، فيما يتم تجهيز فرق الإنقاذ والإطفاء تحسبا لأي طارئ عند الهبوط. أما الرقم 7600 فيعني أن الطائرة فقدت الاتصال اللاسلكي مع الأرض. بمعنى أبسط، الطائرة تظهر على شاشات المراقبة لكن الطيارين لم يعودا قادرين على التواصل بشكل طبيعي مع برج المراقبة، وفي هذه الحالة تفسح لها المراقبة الجوية المجال وفق مسارها المتوقع إلى حين استعادة الاتصال أو هبوطها. لكن هناك رمز أخطر بكثير، 7500. هذا رقم يعني وجود تدخل غير مشروع بالطائرة أو احتمال اختطافها. وهنا تتحول المسألة من طارئ جوي إلى قضية أمنية، وقد يتم إبلاغ الأجهزة الأمنية والدفاع الجوي، وفي بعض الحالات قد ترسل طائرات حربية لمرافقة الطائرة ومراقبة مسارها، وإذا تأكد وجود اختطاف قد يتم توجيهها بعد الهبوط إلى منطقة معزلة في المطار بعيدا عن صالات المسافرين والمنشآت الحساسة. ففي عالم الطيران هناك لغة صامتة من 3 أرقام فقط، لكنها قادرة على تغيير طريقة التعامل مع طائرة كاملة خلال ثوان.
0: نبقى في المطارات، فبالوثائق والأسماء والصور الام دي بي تكشف من هم أصحاب المزارع والمسالخ المحيطة بمطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، ولا عودة عن قرار إخلاء المحيط والابتعاد عن المطار وإلا الكارثة. تقرير حسن الرفاعي.
5: الطيور والطائرات والاصطدامات المتكررة أضرار، وإن كانت جسيمة لم تصل لحدود الكارثة، لكن العلاج بات ضرورة عبر إبعاد الطيور، وعلى رأس المسببات المزارع والمسالخ، والتي تنص الاتفاقات الدولية أصلا على عدم وجودها في محيط المطار.
6: في المسالخ عندك أحشاء للحيوانات عم تنكب، في عندك دم، في عندك المخلفات تاعتها للحيوانات كمان. بذات الوقت المزارع يكون فيها علف، هذا العلف عم بجيب قوارض، عم بجيب حشرات، كلياتها هيدي عم تستقطب كل انواع الطيور اللي ممكن تتغذى عليها.
5: المشاهد وحدها كفيلة بتوضيح المشكلة. اكياس علف، مواشي وابقار غارقة في روثها، ومشهد صادم.
7: عملنا مسح، تحدد عنا نحن 11 مزرعة، هيدول المزارع عملت فيهم أنا القرارات إقفال، ولكن أعطينا مهلي إلى 9-11 لإنفاذ قرار الإقفال. بنفس الوقت إذا لمسنا أنه في جدية عند أصحاب هذه المزارع توحي أنه هن عم بيستعدوا للانتقال، نحن مستعدين بعد نبدأ بعد المرونة والقرارات عم تتاخد، هذه قرارات نهائية.
5: 11 مزرعة من بينها أسماء كبيرة في عالم اللحوم والدواجن أبلغت جميعها بمهلة الإقفال لصقا، وإن كان بعضها حائزا على التراخيص فبعضها الآخر مخالف.
8: في كتير مزارع متعديين على كميات هائلة من الأراضي على سور المطار، هيدا شيء منه مقبول. حدا حكاني أنه بيكون في مشكلة أمن غذائي، حتى سمحت لحالي أقول أنه هيدا الموضوع سنوي قدام الخطر اليوم الموجود.
5: بين أصحابها من يتعنت برفض المخادرة تحت حجة الخسائر، فيما يلوح آخرون بأن أسعار اللحوم سترتفع مع إبعادهم عن محيط العاصمة، وبينهم من يطلب البديل.
9: أنا بفعل ما عندي مشكلة، دولة تأمن لي بديل مكان مزمن أني أنا أقدر أعتاش منه.
5: لكن مهلا، المصائب لا تأتي فرادى، والمشكلة أيضا تطال المسالخ، والتي مهما حاولت تفادي الروائح والمخلفات فإن الدماء والبقايا تجذب الطيور أيضا، ومتابعة وزارة الصناعة لم تتوقف.
10: في 13 مسلخ، في 6 مرخصين وعم يشتغلوا، في 3 مرخصين بس متوقفين عن العمل، في 4 منهم مرخصين أخذ قرار بإقفالهم من هلأ حتى نلاقي الحل، والحل هو بيكون بنقلهم من محل ما هن مضطرين أنه نطبق عليهم إشياء صارمة حتى الروائح تخف.
5: نتيجة واحدة لا تحتمل الجدال أو النقاش، كل الأسماء الواردة على هذه اللوائح عليها إقفال المسالخ والمزارع والانتقال إلى خارج شعاع يبلغ 5 كيلومترات عن حدود المطار. والبحث لم يعد بالبقاء بل بموعد الإقفال وإلى أين الانتقال، وإلا الطيور باقية والمصيبة آتية. أظننتم انتهينا؟ لا، انتظروا فضيحة نهر الغدير والمجارير.
0: جوازات السفر غير البيومترية تخرج من الخدمة، ماذا قد يتغير بدءا من بداية تشرين الأول؟ كل التفاصيل مع يارا الهندي.
11: 1 تشرين الأول 2026 نهاية العمل بجواز السفر نموذج 2003 غير البيومتري، يعني لكل حاملي هالجواز فيكن تفوتوا على لبنان بس ما فيكن تظهروا من البلد إلا بعد التبديل على باسبور بيومتري.
3: هون من قلب الأمن العام بتبلش رحلة الباسبور الجديد، من تقديم الطلب للبيانات الشخصية والصورة والبصمات مرورا بالتدقيق وصولا لمرحلة الطباعة والتأكد من كل التفاصيل قبل ما يصير الجواز جاهز للتسليم. والفرق مش بالشكل بس،
12: أصعب بكتير أنه يتزور لأنه في بقلبه علامات أمنية أكتر، في بقلبه تشيب موصولة موجودة كلها بتصير على حيالة مطار، بلس في البصمة والصورة مما بتجعل أنه الجواز يكون صعب كثير.
13: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
14: منتابع نحن وياكم لقاءنا دائما عبر راديو 2ME أستراليا 16:38 AM مع لقاءنا الصباحي اللي رح يكون مع الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو معنا مباشرة عبر هواء 2ME. منحييك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
15: صباح النور أستاذ كلود لإليك وللمستمعين والمشاهدين بـ 2ME.
14: شكرا لك استاذ رزق الله، معك رح نتابع اهم الملفات والمواضيع المتعلقه بالشان اللبناني وبالمنطقه. خلينا نبتدي بلبنان. صندوق النقد الدولي من جديد بيرجع بيحذر وبيفرض شروط لحتى يقدم الدعم، والشروط هي اصلاحات، مطلوب من الجهات اللبنانيه تنفيذ اصلاحات لحتى يتلقى الدعم. كيف تفسر وكيف قرات اليوم يعني شروط صندوق النقد الدولي؟
15: بدي أضيف على كلمة شروط كلمة تعجيزية، لأنه أنا بشوفها شروط تعجيزية. اليوم صندوق النقد كرر بده إصلاحات أساسية بالاقتصاد وبالقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق ممكن من خلاله يحصل لبنان على دعم من الصندوق. صندوق منلاحظ أنه مسار لبنان نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي بيتطلب عدة عناصر مختلفة، وكل عنصر من العناصر هو قمة بالتعقيدات يلي موجودة فيه. وبدأ توقف كمان لفتنا اليوم الناطقة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك يلي تحدثت وقالت عن دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، إنه هذا شرط من شروط المساعدة للبنان، وطالبت كمان بإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية. يعني قديش صعب على لبنان، أقله لحتى نحكي عن أوضاع المصارف، قديش صعب علينا أن نلاقي حل لهالأوضاع بوقت في تقاذف للمسؤوليات. يعني الدولة بتقول هذه مسؤولية مصرف لبنان، مصرف لبنان بيقول أنا دينت الدولة، وبالحالتين طالعة براس المواطنين يلي خسروا كل ممتلكاتهم وشي بيملكوه وبعدنا علقانين. وما ننسى انه كمان الشروط يلي عم تفرضها اللي عم بيفرضها صندوق النقد الدولي كتير عم بتكون قاسية على لبنان، وهالشي خلى شوي الحكومة بحالة اهتزاز. بلشنا نسمع كتير بدعوات للنزول إلى الشارع. بلشنا نحكي عن تظاهرات، عن تسكير طرقات، عن حالة تشبه تشرين يلي شفناها بال 2019. بقى كل هالأمور هيدي يمكن جربت الحكومة بمحل معين أنه تنفذ هالاحتئان، وبنلاحظ أنه اليوم مثلاً أقروا 5 لترات بنزين لكل يوم عمل كبدل نقل. هذا لتنفيس الشارع ولامتصاص النقمة ليس إلا. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة في غياب رؤية حكومية واضحة للتعاطي مع الأوضاع الاجتماعية الكارثية يلي عم بيعانى من المواطن.
14: نعم.
15: يعني اليوم اللافت مثلا انه
14: فضل
15: اليوم مثلا ما قدروا يلغوا رسم على تنكة البنزين يلي هو 300,000 ليرة، وتأجل بد طلب وزير الطاقة بإلغاء هالضريبة هيدي على كل صفيحة بنزين إلى حين إعداد الصيغة القانونية المرتبطة بها. يعني لهالدرجة إذا بدنا نعمل شوية خطوات لحتى تريح المواطن عم لاقي إنه مكبلين بقى. كيف بالحرق إذا بدنا نحل مشكلة مثل مشكلة المصارف أو غيرها من المشكلات المزمنة؟
14: صحيح. يمكن اليوم الحكومة عم تهتم يعني أكثر شيء باتفاق الإطار يلي كمان اليوم تحدد التاريخ بعودة الحوار بين أو يعني طبعا المناقشات والمحادثات بين إسرائيل وما بين لبنان بعشرين من شهر أكتوبر. فكيف ترى يعني اتفاق الإطار اللي غاية هالوقت ما بعرف إلى أي مدى رح ينجح بالوقت يلي عم تستمر العمليات الإسرائيلية بجنوب لبنان؟ كيف تفسر اليوم عودة الحوار والمناقشات بين الطرفين؟
15: أنا بشوف أنه نحن هلأ بفترة انتظار دبلوماسي، والانتظار دبلوماسي هو سيد الموقف لا نهاية الشهر الجاري إن الله راد. موعد المفاوضات العسكرية اللي تفضلت وحكيتي عنها بين لبنان وإسرائيل بتامبا بفلوريدا. بس بالمزعج بالمسألة أنه الوضع اللبناني غير مريح لا عسكريا ولا دبلوماسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا، وإسرائيل عم بتهدد بالتصعيد جنوبا. وبنعرف نحن استراتيجية اللي بتعملها إسرائيل إنه كل مرة بيكون في عندها متسع من الوقت بتصير تعبي هالوقت هيدا بانتهاكات وباعتداءات على لبنان بشكل عام. وأعلنت كمان بهالإطار هيدا القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي إنه في موجة من الهجمات رح تستمر على لبنان بالساعات المقبلة. يعني كمان في عنا تهديد جديد، وبوقت أنه على طول عم نسمع الانفجارات بأمكنة متعددة من لبنان. بتصور أنه انتظار ثقيل إذا بدنا نقول من هلأ لكن وصلنا للمفاوضات.
14: يعني بالوقت يلي اليوم عم نشوف الأوضاع اللي عم تكون بالمنطقة، يعني كمان توقف المحادثات بين إيران وما بين واشنطن، وخاصة ما ذكره وزير الخارجية مارك روبيو أنه طلب من الوفد الإيراني المغادرة فورا من نيويورك بسبب تعثر المفاوضات، هل سنعود إلى يعني المسار العسكري برأيك أستاذ رزق الله؟ كيف ترى يعني الوضع اليوم بالمنطقة؟
15: ما بعرف، بحس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصعب أنه تتوقعي وتصيبي ما يمكن أن يفعله. يعني اليوم مثلا حكي رئيس ترامب عن تصعيد القصف على إيران بعد الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أنه إيران ستبيد أنه الولايات المتحدة ستبيد إيران هالمرة. يعني ما بعرف لأي مدى إذا كلامه هون انتخابي بيصب بمصلحة التناديق الانتخابية بالولايات المتحدة أو أنه فعلا بينوي على هالشي. من هيك بحس بمكان ما أنه صعب تتوقعي شو ممكن يصير مع الرئيس الأمريكي. في نظرية تانية بتقول أنه كل محاولات التهويل الأمريكي والترويد من مضيق هرمز إلى باب المندب إلى العبور بأسعار النفط لبر الأمان، كل هالأمور هيدي بعدها ما لقيوا لها حل.
14: نعم.
15: يعني بعدها أمور عالية، وبعد ما في جدوى من كل شيء عم يسعوا كان أوروبيا أو أمريكيا أو عالميا لحتى يلاقوا له حل. ما عم لقي أنه بقيت مثلا أسعار النفط مثل ما هي.
14: وتخوف كمان من ارتفاع أسعار الديزل اللي كمان متخوفين منها بشكل كتير كبير. يعني إذا في حال قرر الرئيس الأمريكي توقيف تصدير يعني كمان الوقود، فهيدا الأمر اللي كمان ممكن يوضع العالم قدام أزمة جديدة. بعد عندي دقيقتين أستاذ رزق الله لحتى انتقل للأخبار، بس ضروري أخذ رأيك بالنسبة للرواية اللي سمعناها بفلاي دبي، عندك أي تعليق حولها؟
15: أي المشكلة أبرز هي يمكن كلود أنه رجعتنا لحقبة 11 أيلول، ال 11 أيلول الأسود أمريكيا يلي كان، لأنه عن جد هالحادثة هيدي حادثة طائرة فلاي دبي بالتعقيد اللي هي فيها وبهالأشياء. يعني مثلا منلاقي الإمارات هي من المتهمين لأنه الطائرة هي طائرة إماراتية.
14: نعم.
15: السعودية متهمة لأنه هبطت الطيارة فيها. إسرائيل متهمة لأنه كانت عم تنقل أكثر من 170 راكب إسرائيلي وكانت متوجهة إلى تل أبيب. سلطنة عمان متهمة لأنه في مساعد قائد الطائرة هو عماني.
14: نعم.
15: الهند متهمة لأنه في قائد الطائرة بيحمل الجنسية الهندية. إذن من السابق لأوانه الواحد يطلع باستنتاجات بهالإطار هيدا، لأنه تحقيق برأيي بعده ببداياته.
14: نعم. وخاصة رواية السباك، يعني أنه رواية البلامر يلي هو طبعا ما بتصدق مثل ما قال الرئيس الأمريكي.
15: صحيح. وبعدين يمكن بتطلب الأمر خلية طوارئ، الخلية الطوارئ بتكون من كل الدول يلي ذكرناها لحتى تجاوب على سؤال هل كان الهدف قطف الطائرة أم إسقاطها بعملية انتحارية؟ هذا السؤال هو مفتاح لأي حقيقة ممكن واحد يوصل له.
14: نعم. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ رزق الله الحلو، حدثنا من بيروت. على أمل لقاء جديد أستاذ رزق الله، شكرا لوقتك وتحياتنا لألك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع فاصل.

0: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: خليكن معنا إعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
3: بعد إذنك بدي أعلق موضوعين، بس بالنسبة للفوتبول، أنا كرمال بنت أختي لأنه هي بتحب الروستا كانت تعزمني هي وتلميذ الجامعة روح أحضر أنا وياها، وكرمالها أنا مع الروستا، بس نحن ما بنحب نحن من لبنان، بس نجي مثل حضرتك تفضلته ما كتير نتعلق بهاللعبة لأنه بنحب الفوتبول أكتر صراحة.
4: نعم. هلا بتابع انت بتابع الانارال راجبي لي؟
3: بتابع على التيفي، بس ما بروح لانه بحضر شخصي بس، وبنتمنى التوفيق للشاطر كمان.
4: طيب انت مع مين، مع اي فريق؟ انه
3: هلا انت كرمال انت اختي مع الروسترز.
4: هلا مع الروسترز، بس انت عاده مع اي فريق؟ مين بتشجع؟
3: ولا حدا ما بنحب هاللعبة.
4: ليه ما بتحبها؟ ليه؟ شو السبب؟
3: هذا بيضرب حاله وبيخبط حاله كرامة على عينهم، بس يكبروا كيف بيتحملوا الوجع، يعني صحيح بيعملوا الله يرزقهم بيعملوا مصاري منيح، بس لما يكبروا كيف بيتحملوا الأوجاع؟
4: حبيت الله يرزقهم. إيه لأنه
3: شغلتهم
4: طبعا
3: هاي بدي يعيشوا من وراها.
4: أي أنا بدي أشكرك كمان، خليك عم تأيد بنت أختك، يعني أنا كمان
3: أنت حضرتك
4: مع روسترز وعلى رأس السطح أكيد بنتمنى. ما بتعرف أنه أنا ما كنت يعني كمان ما كان عندي خبرة، وبعني الهلا يعني ما عندي خبرة، بس بهيس على أكيد الفريق روسترز، يعني بهيسهم بس يربحوا. بس كمان أول ما وصلنا على أستراليا ما بعرف ليش أنا رحت مع روسترز، يعني شفتهم فعلا من الفرق القوية، لأنه كل اللي كانوا حوالينا وأول ما وصلنا كلهم كانوا مع البولدوغز، كانوا كلهم مع البولدوغز.
3: أي
4: بس لا أنا شفت فريق الروسترز كان بيتميز يعني بقوته بحضورهم.
3: كانوا البولدوغز ايام المصري، اللاعب المصري
4: حازم المصري،
3: ايه كان حلو نحضر مع الاولاد، ما هو الاولاد هو بيشجعوك انه تنبسطي لانه هم مبسوطين.
4: نعم صحيح،
3: الاهل هيك بحبوا كمان اولادهم انه يكونوا مبسوطين وفي
4: نعم
3: حياه هيك.
4: سمير
3: من بعد اذنك كم.
4: نعم. سمير من بوكيم هيلز، خلينا نسمع رايه. لسمير شو عندك تعليق سمير، اي فريق بتايد؟
5: مدام كلود بالنسبة للرياضة أنا مع البولدوغز، يعني هذه بديهية لي من وقت جيت على البلد أنا مع البولدوغز، بس أنا بالفعل بحب هاللعبة كتير وبحضرها يعني، وهلا أنا مع جود لك للي بيربح، يعني ما عندي مشكلة بالموضوع، المهم يقدموا أداء جيد وما يصير.
4: لا بدك تسمي تحقيق. ما فيك هيك، بدك تسمي أنت مين بتشجع؟
5: هلا لوك انا ما عندي مشكله بالموضوع، بس فعلا مثل ما قلت لك مدام كلود انه بحب احضرها ويكون فيها هيك كواليتي جيمز، كواليتي اداء يعني، وهالشغلات هيدي ما عندي مشكله بالفعل، بس انا انه كل عمري من وقت جيت على البلد لهون انا مع البولدوغز، عرفتي كيف؟ على كل الاحوال بالنسبه للبنان مدام كلود مثل ما تفضلتي وقلتي بالنسبه للسياسه، بلد كيف بيمشي بدون موازنه، بلد كيف بيمشي بدون قطع حساب، ما هلا انت عم تحكي عن الاصلاحات، ما حضرتك يعني انه عم ننتقد نحن كلنا انه الدنيا حكى بالاصلاحات، وين الاصلاحات؟ وين انعملت سولات وجولات لسامي جميل بمجلس النور بالنسبه لقطع الحساب والموازنه وكذا الشغلات، وشفنا كيف كان يواجههم كلهم بمجلس النواب. بس مدام كلود مثل ما شفتي كانوا هني مسيطرين على البلد ويردين البلد مثل ما بدهم، واليوم عم نوقع بهالمشاكل هيدي اللي عم نطلع من مشكله وعم نفوت بمشكله تانية. بس بيئة الحياة اللي بد منا بدها تضق مدام كلود.
4: نعم، شكرا لك سمير على المداخلة. تعليق سريع محمد، كنت بدك تحكي موضوع بس هيك بشكل سريع اللي انتقل للاخبار لو سمحت.
6: نعم تكرمي. موضوع الطيارة بغض النظر إذا كان صحيح ولا غلط ولا فيلم، يا ريت حدا عربي يكون كابتن طيران يتجرأ لأنه خبرته بس هو يشرح لنا أنه كيف، عشان أكيد في خبراء هني لازم يعرفوا. وسياسة العدو الإسرائيلي لازم تتغير.
4: أوكي.
6: تتغير ليش؟ لحماية شعبه.
4: نعم، كان نشأت يعني كمان اليوم إذا بدنا نحكي شو حققت أو شو تحقق من هذه الحرب على إيران؟ ولا شيء.
7: بلى تحقق.
4: وين؟
7: إضعاف إيران مهم جدا. إضعاف إيران، إضعاف أزرع إيران في المنطقة.
4: بعده موجودين. بعده النووي موجود. بعده مضيق هرمز مقفل. يعني كمان اليوم يعني هيدا كل هالأمور اللي صارت فيه من أجل الحرب راح بعدها موجودة يعني.
7: أيوة، بس إيران دولة كبيرة ودولة كانت عندها قدرات عسكرية كبيرة جدا جدا.
4: بس كأنه إيران تعودت على العقوبات. كأنه إيران تعودت على العقوبات.
7: مش تعودت على العقوبات، هي عندها اكتفاء ذاتي زي ما حضرتك فعلا هي عندها اكتفاء. بس إمتى الاكتفاء الذاتي؟ ممكن يكون الاكتفاء الذاتي كان ينفع زمان، دلوقتي ما ينفعش. يعني الاكتفاء الذاتي، حتى الاكتفاء الذاتي أخدته أمريكا، ما عندهمش أي اكتفاء على اي حاجه خالص. يعني الفقر، انت عارفه العمله وصلت ل 2 مليون دولار، 2 مليون ونص، يعني عمله ايرانيه 2 مليون. يعني الواحد عشان يروح يشتري همبرجر

0: العراق، الله أعلم شو هو بيكون مصير أمريكا. شفنا أمريكا لما انسحبت من أفغانستان، شفنا مصير أفغانستان والصومال وهكذا. يعني إيران دلوقتي ممكن تكون عايشة فوضى زيها زي سوريا وزي العراق وزي ليبيا وزي السودان، ممكن تكون عايشة في فوضى. والمشكلة إن في يعني أقاليم حوالين إيران يعني في انتظار ضعف الدولة لتاخد دور لها هي، زي الأحواز مثلا.
1: نعم.
0: ممكن تكون دولة تاني خالص داخل إيران.
1: رح نتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي من راديو تويمي. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا. هون السؤال نشأت، ليه يعني كمان اليوم ما عم بيخدم الرئيس الأمريكي؟ يعني دايما عم بيكون في تأني بأي خطوة، ما بعرف إذا هي رح تكون متهورة، خوفا من أن تكون إيران مخبية شيء يعني منه بالأحسبين، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للنووي، قد يكون لديها أسلحة نووية، مين بيعرف؟ لأنه اليوم حتى كمان الطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي كانت عندها تخوف من أنه تكون إيران يلي صنعت، لأنه ما عم بتخليهم يوصلوا للمكان يعني لعملية التفتيش، فهيدا في تخوف كمان من أنه تكون إيران جاهزة أو بعدها لا تزال يعني في أوراق مهمة بإيدها.
0: ما فيش أي حاجة أمريكا ما بتعرفهاش، أمريكا وإسرائيل يعرفوا كل شيء بالتحديد وبالأماكن، وبيعرفوا كل التفاصيل، ولكن الوصول لهذه الأسلحة أو مثلا سوري الوصول للأورانيوم المخصب هو دي الصعوبة هنا. لكن هم بيعرفوا هو فين وقد إيه وكل حاجة، زي مثلا مش عايزين يستعملوا نووي، أمريكا ممكن تستعمل النووي وفي مناطق بتبقى ممنوع الوصول ليها مثلا لمدة 30-40 سنة، لحد ما زي ما حصل في هيروشيما، وأمريكا قبل كده استعملت القنبلة النووية وممكن تستعمل القنبلة النووية المحدودة بالاتفاق طبعا مع الدول الكبرى زي الصين وروسيا. فأتمنى أن تتحل هذه العقدة بهذه السلاسة، لأن مضيق هرمز مش مشكلة، والدول الأجنبية هيشوفوا بدائل لمضيق هرمز، وتكون إيران هي الخسر الأكبر يعني.
1: نعم. لكل اللي عنده أي تعليق مستمعينا على أي موضوع فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا 02-96-33-33-0. وبالوقت يلي كمان بدي أحكي موضوع كتير مهم، هو شروط صندوق النقد الدولي على الحكومة اليوم عنا بلبنان، اللي عم يطالبونا بإصلاحات مالية، كمان إصلاحات بالبنوك، وهيدا قد ايه عندكم أمل أنه فعلا عندكم ثقة أكثر، عندكم ثقة أنه اليوم الحكومة قادرة تفعل أي شيء لحتى نحصل على الدعم من قبل الصندوق النقد الدولي؟ هل عندكم فعلا اليوم ثقة بالحكومة اليوم، حكومة نواف سلام، أنه تقوم بعملية إصلاحات؟

0: دايما معكم على راديو 2MA. فاصل صغير ومنرجع لكم 1638 2MA أستراليا.
1: 2MA News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
1: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
5: ABC News.
6: John O'Wakely with the top stories. The Indian pilot who was attacked in the Fly Dubai flight incident says he opened the cockpit door while being attacked, allowing passengers to come in and halt its rapid descent. Smit Makhshar was allegedly stabbed by a co-pilot on board the flight bound for Tel Aviv, forcing the plane to divert to Saudi Arabia. In a call with Indian Prime Minister Narendra Modi, he said he was on the ground when he realised the plane was sinking and had to do something. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says investigations suggest the Omani pilot had undergone radical indoctrination, although a motive is yet to be determined. It's been revealed a rogue OpenAI agent has accessed another New South Wales government website. The Premier's department says the model entered a National Parks and Wildlife Service web application containing historical information and data on fires. But so far, it's not found any unauthorised access to personal information. The department says the incident is understood to have happened in June, but OpenAI did not notify the government until yesterday. More than 400 schools across France will be closed today, with classes taught remotely as student demonstrations are expected to continue. On Thursday, police made 2,000 arrests as students blockaded schools to complain about overcrowded classrooms and rundown facilities. At least two schools were set on fire. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
8: صارت مرة.
9: ألو.
8: قال لي متى تلهم أنا كل الليل مبارح عم بتفرج على اليوتيوب وعرفت كيف بيعملوا العملية. ليه؟ فهذا البلامر ذات شيء، كل الليل عم يتفرج على الفيلم عرف كيف يطلع طيارة. ما هي طيارة عم تنزل مثل ما قال نشأت بها القوة، إذا طلع بسرعة كبيرة مثل ما قال هو رد المخرط إلى الورا بدأ تنكسر جوانحها هاي.
9: نعم.
8: وما عنده في طيارين اثنين، يعني بتسكنوا اثنين طيارين موجودين بين الركاب، ما بعرف ليش هو أنقذ الطيارة. وبعدين في شغلة لاحظت أنه قعدوا كذا ساعة بالمطار بالسعودية.
9: نعم.
8: ليه ما غير قميصته؟ ترجع علي الدم يعني.
10: الحاجة الغريبة كمان إنه هو كان بيتكلم مع نتنياهو، نتنياهو بيسمعه بكل بيزغيله كده.
9: إيه مع الضحكة العريضة.
10: الضحكة قال لي أنا عايز.
8: ما بدي أعمل شعبية. هلا وقت الشعبية.
9: طيب. خلينا نروح على الرياضة، بعرفك أنه كمان من محبين الرياضة جان، من المتابعين للإنريل. أي فريق أنت؟ من أي فريق بتأيده؟
8: بس متأسف اللي نيوكاسل.
9: آه. أي بدأ أسف.
8: بس انت عجبتيني. عادة بس يحضروا المباراة الناس بيشربوا بيرة، انت عاملي باربيكيو على في طويلة عريضة يعني على هذا. بس بحال خسروا شو بتعملوا؟ بتكملوا الباربيكيو ولا بتوقفوا؟
9: لا ما نروح نسكر، بنشرب بيرة ساعتها. لا أكيد ما بعرف، أنه أكيد الجو حلو رح يكون نهار الأحد مع جامعة الأهل والأصحاب والعيلة، فأكيد إذا خسرت الروسترز نحن ربحانين بكل الأحوال. من قالك نحن خسرانين؟ نحن على جيتين ربحانين.
8: انت العشرة عاطلة معك، كلنا ربحانين على طول. هذا مثل حرب لبنان، كلنا ربحانين. أنا كان جاري يحمس جاري دوغي سوري مع البولدوغ يعني. فإذا شي نهار مش عم بحضر أنا قاعد من القرية الصريخ والعيط بعرف إذا ربحت البولدوغ ولا خسرت. لهذا كان صوته يلحق الفم، وإذا فتت هيك شفته زعلان أقعد على السكت مثل الفيت عم بعزي يعني، قال له مرحبا وأقعد. بس فمن وراء أنا بس الفضل له من وراء تعلمت وصول اللعبة، لكن كتير هيني نشأت، هاي اللي بيخبط التاني أكتر بيربح.
9: اللي بيخبط التاني بيربح. لا ما منها، هي بدناها فيها رولز. لا فيها رولز يعني كمان أنه لعبة الراجبي ليك فيها هالقوة البدنية، بدها قوة بدنية وبدها كمان. لا اللي بيفهم الرولز
10: أنا ما فهمتش الرول بصراحة ربنا، يعني أكون أونست معاكي ما فهمتش الرول بتاعتها، أو يمكن أنا بس ممكن أحط يعني عقلي فيها وأتعلمها، والسنة الجاية إن شاء الله.
9: أنت تعلمت الطبل على كبر، تعلمت العود على كبر، بدي صعب عليك تتعلم الرولز؟
10: خلاص تعلمها خلاص، قرر.
8: معقول نشوف ناشط عم يلعب سنة الجاي يعني بفريق؟
9: ما أنا مستبعدة. بتشوف بس ساعتها بتشوف ناشط من ملبن على سدني. بكل الأحوال رح نرجع نتابع يعني كمان اليوم فريق ال يا الله بهدلة
8: دولفين.
9: دولفين كمان فريق كتير حلو.
8: اليوم نسيت له اسمه.
9: شو؟
10: أنا أحب لو في فريق اسمه الكناري أنا ممكن أشجع.
9: كناري. في هلأ فريق جديد بده يدخل على الخط.
10: نعم.
9: بس ما عرفنا شو هو، بس بعدهم ضمن الدراسة ليصيروا أكثر من هالفريق.
8: بدي يكون الكناري. كناري. الكناري.
9: على كل بدي أتمنى لك أكيد نهاية أسبوع سعيدة يا جان، ميرسي لاتصالك.
8: بس سؤال بعد واحد. نعم. التنين أنت عاملة أم مستريحة؟
9: عاملة ولكن فترة بعد الظهر مع الدرايف تايم بروجرام.
8: أوكي.
9: فتابعوني نهار السبت بكرة فترة بعد الظهر، وأيضا نهار التنين نكون كمان بعد الظهر، برجع لكم نهار الثلاثة الصبح. أوكي. زميلي كاتيانا اللي أكيد رح تحل الفترة الصباحية نهار التنين عليه، أنه بحق لي كمان نيم شوي عليه، ونهار الثلاثة بنرجع نقلرات صباحا. نشأت بيكون من ملبن، بترجع بتاخد الوجبة فترة بعد
10: اللي هي التحلية شوي. اللي هي التحلية. نعم. مش المين كورس.
9: لا. شكرا لك جان على مداخلتك، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامية على 16.
11: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: 16:38 Sidin Marcon, تابعونا على 2ME Breakfast Show من الساعة 6 صباحا من الاثنين للجمعة وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمك العربية.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، ترامب يشتبه بدلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها. رئيس حكومة لبنان يقول إن حجم الحاجات جراء الحرب الإسرائيلية يفوق إمكانات الدولة، وترامب أيضا يشير إلى تصعيد محتمل في مواجهة إيران.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مساعد الطيار الذي يشتبه في أنه طعن زميله على متن رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بضربة قوية جدا إذا تأكد دلوع إيران في الاعتداء. إلى ذلك، أعلنت شركة العال اليوم إلغاء الرحلات المقررة لإعادة إسرائيليين من دبي إثر تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها من إسرائيل. أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في مدينتي خميسمشيط وجزان في جنوب المملكة، وذلك للمرة الأولى منذ 26 من أيلول سبتمبر. ونقلت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري حوثي نفيه شن الحوثيين لهذا الهجوم. في سياق متصل، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي رجلا من ولاية واشنطن كان يعمل مهندسا كهربائيا، واتهمه بمحاولة تقديم دعم مادي وخبرات تقنية إلى جماعة الحوثيين في اليمن. والتفاصيل معك إيمان الحمود.
6: أشتون حامد العبودي البالغ من العمر 51 عاما والمقيم في مدينة ريتشلاند بولاية واشنطن متهم بتقديم المساعدة للحوثيين، والهدف تطوير أنظمة الاتصالات التابعة لهم وشراء مواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات والطائرات المسيرة. الحكاية تعود إلى سبتمبر أيلول من العام الماضي، حيث سافر العبودي إلى سلطنة عمان مستخدما جواز سفر رسمي كان قد حصل عليه خلال عمله السابق لدى فيلق مهندسي الجيش الأمريكي. ومن مسقط انتقل العبودي إلى اليمن معتزما الوصول إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. بعد عودته إلى الولايات المتحدة قال العبودي لمسؤولي الجمارك إنه كان في مهمة حكومية رسمية، إلا أن المشرف عليه في وزارة الطاقة أبلغ المحققين بأنه لم يكن على علم بأي تصريح سفر رسمي للعبودي إلى هذه المنطقة وفي تلك الفترة. وردت بعد ذلك معلومات تفيد بشراء العبودي لمواد أولية تدخل في تصنيع المتفجرات فضلا عن قطع تستخدم في صناعة الطائرة المسيرة. وفي حال إدانته يواجه العبودي عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن.
11: شكرا إيمان. وبالعودة إلى ترامب، في مقابلة مع مجلة تايم رسم الأخير صورة لتصعيد محتمل في المواجهة مع إيران، قائلا إن استئناف القصف على نطاق واسع بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يبقى احتمالا قائما. والتفاصيل مع منيا بالعافية.
13: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد احتمال أن تكثف بلاده قصفها على نطاق واسع لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي التي ستنظم الشهر المقبل، مؤكدا أن طهران ستضطر إلى قبول الشروط الأمريكية، في ظل ما قال إنه رفض أمريكي لمقترح إيراني لوقف إطلاق النار قدم نهاية الأسبوع المنصرم لأن شروطه لم تعد تستجيب للشروط الأوسع التي باتت واشنطن تفرضها حسب تأكيده. ترامب نوه في حديث مع مجلة تايمز الأمريكية إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية وللضغوط الاقتصادية الأمريكية على النظام الإيراني هي ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا، كما أكد أن بلاده أعادت بالأشهر الستة الماضية ملأ مخزونها من الأسلحة وبمستويات غير مسبوقة. يأتي هذا في وقت أكدت صحف أمريكية أن واشنطن تستعد لإرسال حامل الطائرات الثالثة وما يقارب 10,000 جندي إلى الشرق الأوسط.
11: شكرا مونيا. وعلى هامش زيارة بدأها صباح اليوم إلى النبطية، إحدى أكبر مدن الجنوب اللبناني والتي تعرضت لدمار واسع جراء الضربات الإسرائيلية، قال سلام مخاطبا أهالي الجنوب إنه يدرك حجم الأزمة ويفهم المعاناة، لكن حجم الحاجات يفوق إمكانات الدولة اللبنانية وقدراتها. نتابع تقديم نشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية. أغلقت السلطات الفرنسية نحو 400 مدرسة ثانوية ومنعت الحصص الحضورية في مئات المؤسسات بسبب اتساع موجة الاحتجاجات والاشتباكات التي أسفرت عن إصابة المئات وتوقيف نحو 2000 شخص. وفي ظل هذا المناخ المتفجر تراجعت الحكومة عن فرض رسوم تسجيل جديدة، وأصدر المحافظون قرارات بحظر تظاهر في محيط المدارس، ويجري وزير التعليم اتصالات مكثفة مع النقابات وجمعيات طلاب اليوم لاستئناف الحوار وسط دعوات لتنظيم مظاهرة كبرى الثلاثاء المقبل. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، تكونون مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة تعدها وتقدمها ليا البشارة. دمتم بألف خير.

0: Serene with you here on 2ME. We'll be back right after this short break. Don't go anywhere. We've got a we've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو 2ME أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

0: صبحية غير شكل مع
1: نحن ما في شيء اسمه دعم لا للمعارضة ولا للنظام. نحن مع الشعب السوري اللي يمكن عم بيضطهد يمكن واللي كان انتفض على جروحات كتير. اليوم منشوف يعني أنه فعلا كان هونيك أسباب لأدت للثورة اللي بلشت بثورة سلمية محقة.
0: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة. جي أستراليا. Love it.

0: توي من أستراليا سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 توي من أستراليا.
1: QME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. QME, Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: مرحبا مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، ترامب يشتبه بضلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها. رئيس حكومة لبنان يقول إن حجم الحاجات جراء الحرب الإسرائيلية يفوق إمكانات الدولة، وترامب أيضا يشير إلى تصعيد محتمل في مواجهة إيران.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مساعد الطيار الذي يشتبه في أنه طعن زميله على متن رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بضربة قوية جدا إذا تأكد دلوع إيران في الاعتداء. إلى ذلك أعلنت شركة العال اليوم إلغاء الرحلات المقررة لإعادة إسرائيليين من دبي إثر تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها من إسرائيل. أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في مدينتي خميس مشيط وجزان في جنوب المملكة، وذلك للمرة الأولى منذ 26 من أيلول سبتمبر. ونقلت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري حوثي نفيه شن الحوثيين لهذا الهجوم. في سياق متصل، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي رجلا من ولاية واشنطن كان يعمل مهندسا كهربائيا، واتهمه بمحاولة تقديم دعم مادي وخبرات تقنية إلى جماعة الحوثيين في اليمن. والتفاصيل معك إيمان الحمود.
10: أشتون حامد العبودي البالغ من العمر 51 عاما والمقيم في مدينة ريتشلاند بولاية واشنطن متهم بتقديم المساعدة للحوثيين والهدف تطوير أنظمة الاتصالات التابعة لهم وشراء مواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات والطائرات المسيرة. الحكاية تعود إلى سبتمبر أيلول من العام الماضي، حيث سافر العبودي إلى سلطنة عمان مستخدما جواز سفر رسمي كان قد حصل عليه خلال عمله السابق لدى فيلق مهندسي الجيش الأمريكي. ومن مصر انتقل العبودي إلى اليمن معتزما الوصول إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. بعد عودته إلى الولايات المتحدة قال العبودي لمسؤولي الجمارك إنه كان في مهمة حكومية رسمية، إلا أن المشرف عليه في وزارة الطاقة أبلغ المحققين بأنه لم يكن على علم بأي تصريح سفر رسمي للعبودي إلى هذه المنطقة وفي تلك الفترة. وردت بعد ذلك معلومات تفيد بشراء العبودي لمواد أولية تدخل في تصنيع المتفجرات فضلا عن قطع تستخدم في صناعة الطائرة المسيرة. وفي حال إدانته يواجه العبودي عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن.
8: شكرا إيمان. وبالعودة إلى ترامب، في مقابلة مع مجلة تايم رسم الأخير صورة لتصعيد محتمل في المواجهة مع إيران، قائلا إن استئناف القصف على نطاق واسع بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يبقى احتمالا قائما. والتفاصيل مع منيا بالعافية.
11: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد احتمال أن تكثف بلاده قصفها على نطاق واسع لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي التي ستنظم الشهر المقبل، مؤكدا أن طهران ستضطر إلى قبول الشروط الأمريكية، في ظل ما قال إنه رفض أمريكي لمقترح إيراني لوقف إطلاق النار قدم نهاية الأسبوع المنصرم لأن شروطه لم تعد تستجيب للشروط الأوسع التي باتت واشنطن تفرضها حسب تأكيده. ترامب نوه في حديث مع مجلة تايمز الأمريكية إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية وللضغوط الاقتصادية الأمريكية على النظام الإيراني هي ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا، كما أكد أن بلاده أعادت بالأشهر الستة الماضية ملء مخزون من الأسلحة وبمستويات غير مسبوقة. يأتي هذا في وقت أكدت صحف أمريكية أن واشنطن تستعد لإرسال حامل الطائرات الثالثة وما يقارب 10,000 جندي إلى الشرق الأوسط.
8: شكرا مونيا. وعلى هامش زيارة بدأها صباح اليوم إلى النبطية إحدى أكبر مدن الجنوب اللبناني والتي تعرضت لدمار واسع جراء الضربات الإسرائيلية، قال سلام مخاطبا أهالي الجنوب إنه يدرك حجم الأزمة ويفهم المعاناة، لكن حجم الحاجات يفوق إمكانات الدولة اللبنانية وقدراتها. نتابع تقديم نشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية. أغلقت السلطات الفرنسية نحو 400 مدرسة ثانوية ومنعت الحصص الحضورية في مئات المؤسسات بسبب اتساع موجة الاحتجاجات والاشتباكات التي أسفرت عن إصابة المئات وتوقيف نحو 2000 شخص. وفي ظل هذا المناخ المتفجر تراجعت الحكومة عن فرض رسوم تسجيل جديدة وأصدر المحافظون قرارات بحظر
12: التظاهر في محيط المدارس، ويجري وزير التعليم اتصالات مكثفة مع النقابات وجمعيات طلاب اليوم لاستئناف الحوار وسط دعوات لتنظيم مظاهرة كبرى الثلاثاء المقبل. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، تكونون مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة تعدها وتقدمها ليا البشارة. دمتم بألف خير.
0: To ME Australia, I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin al-Hassan, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that Tuami Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 1638 Tuami Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
1: بصفن أنا فيكي صفن عمره ما يرف الجفن لعيونك تغرق

0: It's the top five here on 2ME Australia. We've got more coming up right after this.
1: Wake up early.
2: Wake up.
1: Wake up.
2: Wake up.
1: When the morning comes, rise and shine.
3: Let's go.
4: Sabahak, yibda'anna.
2: Early in the morning.
1: Waking up early.
5: Wake up feeling refreshed.
1: Wake up.
5: Come on, it's time to get up.
4: Ala Radio 2ME.
1: It's my show.
4: Akhbar bithamma.
1: Okay, let's go.
2: Wake up, wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
10: First. 2ME Australia.

0: نشرة الثانية من MTV وMFM، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. سلام يعلن من النبطية عودة مؤسسات الدولة إلى الجنوب مع إطلاق 23 مناقصة للدعم. عون: لن نتخلى عن أي شبر من أرضنا والدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب. واشنطن تحشد قواتها 20,000 جندي إضافي في الشرق الأوسط. تفاصيل جديدة عن حادثة فلاي دبي والطيار الهندي فتحت الباب خلال تعرض للهجوم. من الجنوب وتحديدا من النبطية، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة. ومن النبطية أيضا شدد على أن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا، وتساءل: هل نقبل بأن ندفع ثمن حرب إقليمية مرة أخرى؟ مواقف سلام هذه قبلها موقف واضح وحازم من رئيس الجمهورية، الذي أكد خلال لقائه وفدا من بلدية دير ميماس أن الصامدين جنوبا هم حراس الأرض وهم خط الدفاع الأول عن السيادة. فعون وسلام في مواقفهما اليوم يؤكدان على أن خيار الدولة هو الحل الوحيد لحماية لبنان. في الأثناء قررت الولايات المتحدة إرسال 7 سفن حربية إضافية إلى الشرق الأوسط على متنها نحو 9,000 جندي، بالتزامن مع بحث ترامب احتمال استئناف الضربات ضد إيران. البداية إذن من جولة رئيس الحكومة نواف سلام في النبطية برفقة وفد وزاري. تفاصيل هذه الزيارة مباشرة من الاستوديو مع الزميلة ستريدة بعينه التي واكبت هذه الجولة من النبطية. ستريدة، أبرز مدار اليوم من مواقف سياسية، وأيضا كنا تابعنا صرخات لبعض المواطنين معك.
1: نعم رالف، يعني العنوان العريض لجولة رئيس الحكومة نواف سلام في النبطية هي عودة المؤسسات وعودة الدولة بكامل أجهزتها إلى النبطية. هذه الجولة رافقه فيها وزراء الداخلية، المال، وأيضا وزير العمل إلى جانب محافظ الجنوب منصور ضو وفعاليات النبطية. 6 محطات توقف عندها الرئيس نواف سلام. المحطة الأولى كانت في سرية الدرك في النبطية، حيث استقبله الضباط والعناصر بمراسيم استقبالية بروتوكولية. وهناك كانت كلمة للرئيس نواف سلام أكد فيها دعم العناصر وتحديدا في مهامهم في هذه المنطقة التي تعتبر يعني باتت أمنية. أيضا كانت هناك محطة ثانية في بلدية النبطية، حيث يعني انتقل الحديث إلى مطالب الأهالي. وهنا أعلن الرئيس نواف سلام إطلاق 23 مناقصة يعني تشمل قضاء النبطية. نستمع إلى مقاله.
2: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة ماذا لو اندلعت حرب شديدة في المنطقة. هل نقبل بأن ندفع لبنان والجنوب ثمنها مرة أخرى؟ وهل نبقى منتظرين ويبقى أهلنا نازحين وتبقى أرضنا محتلة ويبقى أسرانا في الأسر ويبقى الإعمار مؤجلا ونبقى معلقين على ما يقرره لنا الآخرون؟ بالتأكيد لا يمكن لعاقل أن يقبل بذلك.
1: من مبنى البلدية انتقل رئيس الحكومة نواف سلام إلى مقر الدفاع المدني الجديد، حيث وضع حجر الأساس. وهناك أيضا كانت صرخة من قبل الأهالي واستمع إليهم الرئيس نواف سلام. نستمع إليها.
3: احنا منها شغلة بالمعروف، منا الجيش اللبناني يطلع على النبطية تطلع احنا وراه لو سمحت. هيا 50 متر بتبعد انت، هلا كرينا بطيج الفوق
4: ترخطون. سمعتها
3: اوكي.
4: وهن محقين، ونحن علينا انه نأمن شروط عودتهم الامنة والسليمة على على على على على, على بيوتهم.
3: نحن بقول لك سرعة بركة الله.
1: المحطة الرابعة كانت مركز الأمن العام، ينتقل بعدها إلى سراي النبطية الحكومي، حيث استمع إلى صرخة أهالي شهداء أمن الدولة الذين استشهدوا في 10 نيسان في غارة إسرائيلية كانت استهدفت مبنى السراي في العام 2026. ومن هناك تحدث وزير الداخلية وأيضا وزير العمل وأيضا وزير المال.
5: نحن هون لنقول الدولة موجودة، حد أهل الجنوب، أكيد هدفنا الأساسي وأولويتنا المطلقة تحرير الجنوب، وتجينا نقول لأهل النبطية تمسك بأرضهم، تمسك بالدولة النبطية الفوقة وغير النبطية الفوقة حتى آخر ذرة من تراب الجنوب، هيدا هدفنا إن شاء الله.
6: نحن اليوم رسالة نوجهها لأهل النبطية هي وجود الدولة هون وتحصينها لعودتهم الكريمة وثبوتهم في الأرض. مثل ما تفضل دولته قبل شوي، كنا عم نقول نحن كنا بعاد بضعة أمتار مطرح ما وجود العدو الإسرائيلي، وهون عم نأكد أكثر بعودة القطاعات الدولة من أمن عام لجيش لقوى أمن للسراي لحتى المواطن يرجع لأرضه.
7: نحن إلى جانبهم وعم نعزز إمكانيات مجلس الجنوب والمؤسسات الراعية للإنماء والإعمار، عم نحاول أن نوجد التمويل الضروري، والحمد لله هلأ في تمويل متوفر. طبعا ليس لإعادة إعمار كل شيء، ولكن على الأقل البداية يعني قادرين أن نقوم بها.
1: وبالتزامن مع جولة رئيس الحكومة في النبطية، دخل أهالي النبطية الفوقة إلى منطقتهم رغم التهديدات التي تطال هذه المنطقة من قبل الإسرائيلي. هم دخلوها بالتزامن مع هذه الجولة، وكان حينها يعني الرئيس نواف سلام في جولته الأخيرة والمحطة الأخيرة التي كانت لدى إمام مدينة النبطية في منزله. يعني هذا باختصار جولة الرئيس نواف سلام لهذا النهار.
0: شكرا لك ست ريدة بعينه. في السياق، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد من بلدية دير ميماس أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي، وقال لن نتخلى عن أي شبر من أرضنا، مشيرا إلى أن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو أبلغ رد على كل محاولات التهجير التي ترتكبها إسرائيل، مشددا على مواصلة الجهود لإعادة الاستقرار وتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. إلى ذلك بحث الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الاستقرار النقدي والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، كما اطلع من المدير العام لأمن الدولة لواء إدغار لويندوس على حصيلة جولته الخارجية بالتوازي مع بحث عمل جهاز أمن الدولة والمهام الموكلة إليه. في بكركي ندد المطارنة الموارنة خلال الاجتماع الشهري بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وشددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتأمين عودة الأهالي. كما تابع المجتمعون أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وكلمة لبنان والدول الشقيقة، متطلعين إلى ترجمة إيجابية لما ورد في كلماتهم عن لبنان.
8: يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية. يبدي أعضاء المجلس ارتياحهم إلى الانفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا، ويشددون على وجوب فتح الحدود وضبطها. يشدد أعضاء المجلس على المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، توخياً لتحقيق الإنصاف والالتزام بمعايير الكفاءة وبسائر المعايير الأكاديمية.
0: في الأخبار الإقليمية والدولية، واشنطن تطوق طهران بالخيارات وما بعد فشل السياسة جاهز عسكرياً. تقرير رنا نمر.
9: واشنطن لا تنتظر حسم المواجهة مع طهران كي تستعد لها، بل تدفع منذ الآن بمزيد من القوى العسكرية إلى المنطقة. حاملت طائرات أمريكية ثالثة في الطريق، وما يصل إلى 10,000 جندي إضافي فوق أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرين أساساً في الشرق الأوسط. حشد يوسع الخيارات العسكرية لواشنطن إذا صدر القرار بالتحرك. وفي مقدمة القوى الجديدة حاملة الطائرات النووية USS ثيودور روزفلت ومجموعاتها الضاربة بالتوازي مع مجموعات USS ميكن آيلاند البرمائية وعناصر من مشاة البحرية لتصبح التعزيزات موزعة بين البحر والجو والقوات القادرة على الانتشار السريع. أما الثقل الجوي فتحمله روزفلت معها إلى المنطقة مقاتلات F-35 الشبحية وطائرات للحرب الإلكترونية، ترسانة جوية عائمة قادرة على توسيع نطاق أي عملية عسكرية من البحر باتجاه البر. لكن الأخطر بالنسبة إلى طهران ليس ما يصل فقط بل متى يصل، فالحشد الأمريكي يتزامن مع استمرار الخلاف حول مضيق هرمز والملف النووي. أما موقع أكسيوس فكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة أرسلت الشهر الماضي منظومتي صواريخ باتريوت إضافيتين لحماية منشآت الطاقة في البلدين، وبحسب الموقع تهدف الخطوة أيضا إلى طمأنة الرياض والدوحة بأن واشنطن ستحمي منشآتهما النفطية والغازية إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد طهران.
0: في فرنسا حركة بدأت بمطالب تربوية واتخذت شكل إغلاق مداخل المدارس ومنع الدخول إليها، لكن خلال أيام اتسعت بشكل سريع وخرجت في بعض المناطق عن إطارها الأول. فماذا يحصل في فرنسا؟ الجواب مع أورور كرم.
10: أربعمائة مدرسة ثانوية مغلقة، نحو 2000 موقوف في يوم واحد ومئات الجرحى. المشهد في فرنسا قد يوحي للوهلة الأولى بأن البلاد أمام حركة احتجاجية سياسية جديدة، لكن هذه المرة القصة بدأت من المدارس الثانوية. فمنذ 21 من أيلول بدأ تلامذة في عدد من مدارس منطقة باريس بإغلاق مداخل مدارسهم قبل أن تنتقل عدوى تدريجيا إلى مدن أخرى وصولا إلى مارسيليا ونانت ومناطق عدة في فرنسا. لكن لماذا يحتاج هؤلاء؟ لائحة المطالب طويلة، نقص في أعداد الأساتذة وعدم تعويض الغائبين، صفوف مكتظة، مباني مدرسية متداعية، جداول دراسية يعتبرها التلاميذ مرهقة، ظروف تعليمية غير مناسبة وغيرها. الخميس وحده شملت التحركات أكثر من 1000 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 في فرنسا، بينها أكثر من 200 مدرسة أغلقت مداخلها بالكامل. ومع توسع الاحتجاجات اندلعت مواجهات مع الشرطة وسجلت أعمال تخريب وإضراب.

0: صدري علش ناوي يكبوا جمعي على دراعه يبنوا قصرك يا صدري
1: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تي ام اي المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.

الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبز هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود. Hit music and all the hits. All the hits. One station. This is just 1 2 ME. 2 ME. I love it.

عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر. بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي أم إي 16:38 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hip music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. 2MA Australia.

0: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمه؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية، ما في حدا غريب عنا ابدا. قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Mark Street 9897 222 خلف KFC.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: الفرصة 138 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين، ترامب يشتبه بضلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويشير إلى تصعيد محتمل في مواجهة إيران. أثيوبيا وأريتريا تقطعان العلاقات الدبلوماسية بينهما. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا لقادة مجموعة السبع لبحث ملف الوقود.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلة إلى تل أبيب، مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. إيمان لحمود.
13: في آخر الأخبار يأتي تصريح مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، والذي أشاد بشجاعة الطيار الهندي في مواجهة ما وصفه بالعمل الإرهابي الخطير. هذه هي أول إشارة خليجية من نوعها إلى دوافع هذا الهجوم. وفيما تستمر التحقيقات في الإمارات وإسرائيل لمحاولة تحديد تفاصيل ما حدث، تحاول تل أبيب إيجاد أدلة قد تشير إلى ارتباط محتمل بنية إيرانية لاستهداف المواطنين الإسرائيليين وضرب سمعة نتنياهو قبيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب. خلال دردشة مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن إيران متورطة بالفعل في هذه العملية، وتوعد طهران بضربة قوية جدا إذا ما صحت تلك التوقعات. من جانبه، نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مقطعا على منصات التواصل الاجتماعي من اتصال جمعه عبر الفيديو مع سميث ماتشار قائد الطائرة الذي يشتبه بأنه تعرض للطعن على يد مساعده. ماتشار قال خلال الاتصال بأنه تصرف بدافع حماية الركاب وتمكن من فتح باب قمرة القيادة رغم إصابته البالغة ما أتاح للركاب بدخول القمرة والسيطرة على المهاجم.
11: قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما أمس، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال إثيوبيا وتصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبيبا. في الشأن اللبناني، عقد في الجمعية الوطنية الفرنسية منتدى بدعوة برلمانية وبرعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشاركة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. المؤتمر شدد على ضرورة مساعدة لبنان على مستويات عدة، منها الأمنية والإنسانية والصحية، كما تفعيل المؤسسات. إلى ذلك احتل الجانب الأمني أهمية كبرى، خاصة مع قرب انتهاء مهمة يونيفيل في نهاية العام الجاري. النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمو أبي رميا، والذي شارك في هذا المؤتمر، تحدث عن أهمية دور فرنسا بالنسبة للبنان، خاصة فيما يتعلق بملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. نستمع إليه متحدثا إلى منساء إسماعيل خلال حلقة من برنامج المجلة السياسية.
14: نحن بحاجة إلى دعم سياسي من أجل أن يكون لفرنسا دور فعال أيضا في القرار السياسي، وبالتحديد في المفاوضات القائمة حاليا بين لبنان وإسرائيل وبالرعاية الأمريكية. أنا من الذين يعتقدون أن فرنسا يمكن أن تساهم إيجابا من خلال معرفتها اللصيقة بلبنان وبتاريخ لبنان وبالحساسيات اللبنانية، وهي يمكن أن تكون أيضا عامل وسيط، لأنها كلنا نعلم أن فرنسا تحب لبنان، بينما هناك فكرة قائمة عند اللبنانيين، وأنا من الذين يعتقدون كذلك، أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها مصلحة إسرائيل قبل لبنان. وبالتالي الوجود الفرنسي في هذا النوع من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يؤمن أو يعزز المصلحة اللبنانية في خلال هذه المفاوضات.
11: النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمو أبي رميا متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. نبقى في فرنسا، حيث أعلن قصر الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع، مخصصا للوضع العالمي للطاقة، فيما تحث الولايات المتحدة أوروبا على السحب من مخزوناتها من الديزل. وفي ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم خصوصا عن الحرب في الشرق الأوسط، تسعى مجموعة السبع إلى تخفيف الضغط عن السوق العالمية. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء توترات بشأن الحلول المقترحة، إذ هددت واشنطن بحظر صادراتها من الديزل إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تقم الدول الأوروبية بطرح احتياطياتها في الأسواق. أخيرا إلى آخر التطورات في أوكرانيا، حيث تواصل الهجمات الجوية استهداف العاصمة كييف ومدن أخرى وسط تداعيات مباشرة على حركة النقل والطاقة، بالتزامن مع استمرار المعارك على الجبهات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أمس الخميس إن روسيا لا تعتزم شن ضربات على الشركات الغربية الموردة للأسلحة والتي تنتج معدات عسكرية لأوكرانيا، لكنه وصف الوضع بأنه تهديد تراقبه موسكو. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم، دمتم بألف خير.

أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تو أم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: كلينيك ام دي سي، كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
1: ماريلاند دنتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
2: ان بناء منزل جديد او تجديد منزلك الحالي هو احد اكبر الاستثمارات في الحياه، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
3: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقلك أنت وعلى الطريق ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم تغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر الراديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين، ترامب يشتبه بدلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويشير إلى تصعيد محتمل في مواجهة إيران. أثيوبيا وأريتريا تقطعان العلاقات الدبلوماسية بينهما. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا لقادة مجموعة السبع لبحث ملف الوقود.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلة إلى تل أبيب، مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. إيمان لحمود.
13: في آخر الأخبار يأتي تصريح مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، والذي أشاد بشجاعة الطيار الهندي في مواجهة ما وصفه بالعمل الإرهابي الخطير. هذه هي أول إشارة خليجية من نوعها إلى دوافع هذا الهجوم. وفيما تستمر التحقيقات في الإمارات وإسرائيل لمحاولة تحديد تفاصيل ما حدث، تحاول تل أبيب إيجاد أدلة قد تشير إلى ارتباط محتمل بنية إيرانية لاستهداف المواطنين الإسرائيليين وضرب سمعة نتنياهو قبيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب. خلال دردشة مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن إيران متورطة بالفعل في هذه العملية، وتوعد طهران بضربة قوية جدا إذا ما صحت تلك التوقعات. من جانبه، نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مقطعا على منصات التواصل الاجتماعي من اتصال جمعه عبر الفيديو مع سميت ماتشار قائد الطائرة الذي يشتبه بأنه تعرض للطعن على يد مساعده. ماتشار قال خلال الاتصال بأنه تصرف بدافع حماية الركاب وتمكن من فتح باب قمرة القيادة رغم إصابته البالغة، ما أتاح للركاب بدخول القمرة والسيطرة على المهاجم.
11: قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما أمس، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال إثيوبيا وتصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبيبا. في الشأن اللبناني، انعقد في الجمعية الوطنية الفرنسية منتدى بدعوة برلمانية وبرعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشاركة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. المؤتمر شدد على ضرورة مساعدة لبنان على مستويات عدة، منها الأمنية والإنسانية والصحية، كما تفعيل المؤسسات. إلى ذلك احتل الجانب الأمني أهمية كبرى، خاصة مع قرب انتهاء مهمة يونيفيل في نهاية العام الجاري. النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمون أبي رميا، والذي شارك في هذا المؤتمر، تحدث عن أهمية دور فرنسا بالنسبة للبنان، خاصة فيما يتعلق بملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. نستمع إليه متحدثا إلى منساء إسماعيل خلال حلقة من برنامج المجلة السياسية.
14: نحن بحاجة إلى دعم سياسي من أجل أن يكون لفرنسا دور فعال أيضا في القرار السياسي، وبالتحديد في المفاوضات القائمة حاليا بين لبنان وإسرائيل وبالرعاية الأمريكية. أنا من الذين يعتقدون أن فرنسا يمكن أن تساهم إيجابا من خلال معرفتها اللصيقة بلبنان وبتاريخ لبنان وبالحساسيات اللبنانية، وهي يمكن أن تكون أيضا عامل وسيط، لأنها كلنا نعلم أن فرنسا تحب لبنان، بينما هناك فكرة قائمة عند اللبنانيين، وأنا من الذين يعتقدون كذلك، أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها مصلحة إسرائيل قبل لبنان. وبالتالي الوجود الفرنسي في هذا النوع من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يؤمن أو يعزز المصلحة اللبنانية في خلال هذه المفاوضات.
11: النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمون أبي رميا متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. نبقى في فرنسا، حيث أعلن قصر الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع، مخصصا للوضع العالمي للطاقة، فيما تحث الولايات المتحدة أوروبا على السحب من مخزوناتها من الديزل. وفي ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم خصوصا عن الحرب في الشرق الأوسط، تسعى مجموعة السبع إلى تخفيف الضغط عن السوق العالمية. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء توترات بشأن الحلول المقترحة، إذ هددت واشنطن بحظر صادراتها من الديزل إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تقم الدول الأوروبية بطرح احتياطياتها في الأسواق. أخيرا إلى آخر التطورات في أوكرانيا، حيث تواصل الهجمات الجوية استهداف العاصمة كييف ومدن أخرى وسط تداعيات مباشرة على حركة النقل والطاقة، بالتزامن مع استمرار المعارك على الجبهات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أمس الخميس إن روسيا لا تعتزم شن ضربات على الشركات الغربية الموردة للأسلحة والتي تنتج معدات عسكرية لأوكرانيا، لكنه وصف الوضع بأنه تهديد تراقبه موسكو. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم، دمتم بألف خير.

هجرتك يمكن انسى غواك.

على الهواء أكيد دايما عبر راديو تو ام اي 1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 ام من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.

0: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنو فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معك.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: New music that makes you feel good and without interruptions.
4: That's good. Good.
3: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها، وهذا هو توامي أستراليا.
0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر تي أم إي أستراليا.

إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية, ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا of Market Street, 9897-2222, خلف الKFC.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار, وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس, وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين, ترامب يشتبه بدلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويشير إلى تصعيد محتمل في مواجهة إيران. أثيوبيا وأريتريا تقطعان العلاقات الدبلوماسية بينهما. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا لقادة مجموعة السبع لبحث ملف الوقود.
12: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
11: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلة إلى تل أبيب, مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. إيمان لحمود.
13: في آخر الأخبار يأتي تصريح مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، والذي أشاد بشجاعة الطيار الهندي في مواجهة ما وصفه بالعمل الإرهابي الخطير. هذه هي أول إشارة خليجية من نوعها إلى دوافع هذا الهجوم. وفيما تستمر التحقيقات في الإمارات وإسرائيل لمحاولة تحديد تفاصيل ما حدث، تحاول تل أبيب إيجاد أدلة قد تشير إلى ارتباط محتمل بنية إيرانية لاستهداف المواطنين الإسرائيليين وضرب سمعة نتنياهو قبيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب. خلال دردشة مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن إيران متورطة بالفعل في هذه العملية، وتوعد طهران بضربة قوية جدا إذا ما صحت تلك التوقعات. من جانبه، نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مقطعا على منصات التواصل الاجتماعي من اتصال جمعه عبر الفيديو مع سميث ماتشار قائد الطائرة الذي يشتبه بأنه تعرض للطعن على يد مساعده. ماتشار قال خلال الاتصال بأنه تصرف بدافع حماية الركاب وتمكن من فتح باب قمرة القيادة رغم إصابته البالغة ما أتاح للركاب بدخول القمرة والسيطرة على المهاجم.
11: قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما أمس، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال إثيوبيا وتصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبيبا. في الشأن اللبناني، عقد في الجمعية الوطنية الفرنسية منتدى بدعوة برلمانية وبرعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشاركة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. المؤتمر شدد على ضرورة مساعدة لبنان على مستويات عدة، منها الأمنية والإنسانية والصحية، كما تفعيل المؤسسات. إلى ذلك احتل الجانب الأمني أهمية كبرى، خاصة مع قرب انتهاء مهمة يونيفيل في نهاية العام الجاري. النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمو أبي رميا، والذي شارك في هذا المؤتمر، تحدث عن أهمية دور فرنسا بالنسبة للبنان، خاصة فيما يتعلق بملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. نستمع إليه متحدثا إلى منساء إسماعيل خلال حلقة من برنامج المجلة السياسية.
14: نحن بحاجة إلى دعم سياسي من أجل أن يكون لفرنسا دور فعال أيضا في القرار السياسي، وبالتحديد في المفاوضات القائمة حاليا بين لبنان وإسرائيل وبالرعاية الأمريكية. أنا من الذين يعتقدون أن فرنسا يمكن أن تساهم إيجابا من خلال معرفتها اللصيقة بلبنان وبتاريخ لبنان وبالحساسيات اللبنانية، وهي يمكن أن تكون أيضا عامل وسيط، لأنها كلنا نعلم أن فرنسا تحب لبنان، بينما هناك فكرة قائمة عند اللبنانيين، وأنا من الذين يعتقدون كذلك، أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها مصلحة إسرائيل قبل لبنان. وبالتالي الوجود الفرنسي في هذا النوع من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يؤمن أو يعزز المصلحة اللبنانية في خلال هذه المفاوضات.
11: النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمو أبي رميا متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. نبقى في فرنسا، حيث أعلن قصر الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع مخصصا للوضع العالمي للطاقة، فيما تحث الولايات المتحدة أوروبا على السحب من مخزوناتها من الديزل. وفي ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم خصوصا عن الحرب في الشرق الأوسط، تسعى مجموعة السبع إلى تخفيف الضغط عن السوق العالمية. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء توترات بشأن الحلول المقترحة، إذ هددت واشنطن بحظر صادراتها من الديزل إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تقم الدول الأوروبية بطرح احتياطياتها في الأسواق. أخيرا إلى آخر التطورات في أوكرانيا، حيث تواصل الهجمات الجوية استهداف العاصمة كييف ومدن أخرى وسط تداعيات مباشرة على حركة النقل والطاقة، بالتزامن مع استمرار المعارك على الجبهات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أمس الخميس إن روسيا لا تعتزم شن ضربات على الشركات الغربية الموردة للأسلحة والتي تنتج معدات عسكرية لأوكرانيا، لكنه وصف الوضع بأنه تهديد تراقبه موسكو. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم، دمتم بألف خير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة.
2: رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصقي حصاني.
1: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

Good night.

غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 638 AM، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.ami.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل, التعنيف للمرأة, وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا, اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب, للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
3: This is 2ME.
2: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا, وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني لازم بالفعل يشتغل عليا أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا

0: حبان.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: ما تبدل، ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.
1: 2 a.m. cutting through the clutter with the hot new stuff.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي اف سي.
5: Home to Australia.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي أم إي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، ترامب يشتبه بدلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويشير إلى تصعيد محتمل في مواجهة إيران. أثيوبيا وأريتريا تقطعان العلاقات الدبلوماسية بينهما. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا لقادة مجموعة السبع لبحث ملف الوقود.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد دلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلة إلى تل أبيب، مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. إيمان لحمود.
13: في آخر الأخبار يأتي تصريح مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، والذي أشاد بشجاعة الطيار الهندي في مواجهة ما وصفه بالعمل الإرهابي الخطير. هذه هي أول إشارة خليجية من نوعها إلى دوافع هذا الهجوم. وفيما تستمر التحقيقات في الإمارات وإسرائيل لمحاولة تحديد تفاصيل ما حدث، تحاول تل أبيب إيجاد أدلة قد تشير إلى ارتباط محتمل بنية إيرانية لاستهداف المواطنين الإسرائيليين وضرب سمعة نتنياهو قبيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب. خلال دردشة مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن إيران متورطة بالفعل في هذه العملية، وتوعد طهران بضربة قوية جدا إذا ما صحت تلك التوقعات. من جانبه، نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مقطعا على منصات التواصل الاجتماعي من اتصال جمعه عبر الفيديو مع سميت ماتشار قائد الطائرة الذي يشتبه بأنه تعرض للطعن على يد مساعده. ماتشار قال خلال الاتصال بأنه تصرف بدافع حماية الركاب وتمكن من فتح باب قمرة القيادة رغم إصابته البالغة ما أتاح للركاب بدخول القمرة والسيطرة على المهاجم.
11: قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما أمس، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال إثيوبيا وتصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبيبا. في الشأن اللبناني، انعقد في الجمعية الوطنية الفرنسية منتدى بدعوة برلمانية وبرعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشاركة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. المؤتمر شدد على ضرورة مساعدة لبنان على مستويات عدة، منها الأمنية والإنسانية والصحية، كما تفعيل المؤسسات. إلى ذلك، احتل الجانب الأمني أهمية كبرى، خاصة مع قرب انتهاء مهمة يونيفيل في نهاية العام الجاري. النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمون أبي رميا، والذي شارك في هذا المؤتمر، تحدث عن أهمية دور فرنسا بالنسبة للبنان، خاصة فيما يتعلق بملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. نستمع إليه متحدثا إلى ميساء إسماعيل خلال حلقة من برنامج المجلة السياسية.
14: نحن بحاجة إلى دعم سياسي من أجل أن يكون لفرنسا دور فعال أيضا في القرار السياسي، وبالتحديد في المفاوضات القائمة حاليا بين لبنان وإسرائيل وبالرعاية الأمريكية. أنا من الذين يعتقدون أن فرنسا يمكن أن تساهم إيجابا من خلال معرفتها اللصيقة بلبنان وبتاريخ لبنان وبالحساسيات اللبنانية، وهي يمكن أن تكون أيضا عامل وسيط، لأنها كلنا نعلم أن فرنسا تحب لبنان، بينما هناك فكرة قائمة عند اللبنانيين، وأنا من الذين يعتقدون كذلك، أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها مصلحة إسرائيل قبل لبنان. وبالتالي الوجود الفرنسي في هذا النوع من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يؤمن أو يعزز المصلحة اللبنانية في خلال هذه المفاوضات.
11: النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمون أبي رميا متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. نبقى في فرنسا، حيث أعلن قصر الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع مخصصا للوضع العالمي للطاقة، فيما تحث الولايات المتحدة أوروبا على السحب من مخزوناتها من الديزل. وفي ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم خصوصا عن الحرب في الشرق الأوسط، تسعى مجموعة السبع إلى تخفيف الضغط عن السوق العالمية. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء توترات بشأن الحلول المقترحة، إذ هددت واشنطن بحظر صادراتها من الديزل إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تقم الدول الأوروبية بطرح احتياطياتها في الأسواق. أخيرا، إلى آخر التطورات في أوكرانيا، حيث تواصل الهجمات الجوية استهداف العاصمة كييف ومدن أخرى وسط تداعيات مباشرة على حركة النقل والطاقة، بالتزامن مع استمرار المعارك على الجبهات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أمس الخميس إن روسيا لا تعتزم شن ضربات على الشركات الغربية الموردة للأسلحة والتي تنتج معدات عسكرية لأوكرانيا، لكنه وصف الوضع بأنه تهديد تراقبه موسكو. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم، دمتم بألف خير.

0: هاك الروايق.
1: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، واكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع ارائكم، ارائكم الحره. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الاراء وجميع الافرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم اكيد اوقات حلوه وهيك مفرحه جدا، ودايما عبر راديو تي ام اي 638 اي ام دليدا اسكندر معيكي.

ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 28 أستراليا.

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا. دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح, والنجاح الوفير. نتعلم من أخطائنا, من الخفقات اللي نحنا واجهناها, نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة. على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية, منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية, ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening-doors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

0: إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.
1: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف أنا فيك صفن

0: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا، كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندي عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
8: هو مساء مونت كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة. وفي العناوين: في اليمن غارات سعودية على مناطق عدة ومنها العاصمة صنعاء، ومعارك الطاحنة في تعز توقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية. باكستان تعلن عن اجتماع في الرياض سيبحث الانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من العمل العسكري، وعن رغبة أكثر من 6 دول في الانضمام إلى اتفاقية مكة. ترامب يشتبه بضلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها، ونتنياهو يهدد أي جهة يثبت دورها في حادثة طائرة فلاي دبي بدفع ثمن باهظ. الرئيس الفرنسي يعلن أن مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. والبداية من اليمن، حيث تتواصل فيه المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض والحوثيين حلفاء طهران في جنوب غرب البلاد. وأوقعت المواجهات عشرات القتلى خلال الساعات 24 الماضية، فيما استهدفت الغارات السعودية محافظات عدة منها صعدة وتعز وعمران. والتفاصيل معك محمد السماوي من صنعاء.
9: شن الطيران السعودي سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات عمران وصعدة وتعز في تصعيد هو الأول للغارات السعودية وبالذات على العاصمة صنعاء منذ بدء التصعيد، وبالانتقال إلى الجبهة الأكثر اشتعالا من الجبهات الأخرى، جبهة تعز، حيث اشتدت المواجهات في مديرية الشمايتين جنوبي تعز بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. وتتركز المواجهات في عدة مديريات أخرى، حيث تسعى جماعة أنصار الله الحوثيين إلى السيطرة على محافظة تعز ذو التضاريس الجبلية الوعرة التي يصفها البعض أن المعركة صعبة بالنسبة للطرفين وأنها كر وفر، في ظل استمرار موجة النزوح التي تجاوزت 150,000 نازح، حيث عبر المبعوث الأممي إلى اليمن عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الكبير للقتال في محافظة تعز. وعلى الصعيد في الحدود، أعلنت السلطات السعودية تصديها صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان وأربع مسيرات انطلقت من المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
8: قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، والذي تقوم بلاده بالوساطة في ملف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، قال إن الرياض ستستضيف اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسية الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين باكستان وتركيا والسعودية. وأضاف بأنه سيركز على هجمات الحوثيين في السعودية، فيما أكد بشأن ملف إيران على ضرورة عدم وجود أي رسوب لعبور مضيق هرمز. والتفاصيل معك منيا بالعافية.
10: ملفات عديدة على أجندة أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي المقرر عقده الأسبوع المقبل في الرياض، وفي مقدمتها الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية، وفق ما أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، الذي أوضح أن الاجتماع سيناقش سبل الانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من اعتماد الخيار العسكري في مسعى لاحتواء التصعيد وفتح مسار للحوار. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة عدم فرض أي رسوم على حركة العبور عبر المضيق. كما أعلن إسحاق دار أن أكثر من 6 دول أبدت رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، غير أن البت في طلبات الانضمام الجديدة سيؤجل إلى حين دخول الاتفاقية حيز تنفيذ الكامل، وهو ما قد يستغرق نحو عام. وكانت دول السعودية وباكستان وتركيا وقعت الاتفاقية في شهر آب أغسطس المنصرم لتعزيز الردع المشترك والتعاون الدفاعي، وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداء عليها جميعها.
8: كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد إيران بضربة قوية جدا على حد وصفه إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلة إلى تل أبيب، مرجحا هذه الفرضية. فكيف تنظر طهران إلى هذه الاتهامات؟ الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية يجيبنا، وكان متحدثا للزميل نضال شقير.
11: هناك جهود دولية وإقليمية لتوريط إيران في ملفات وأحداث أمنية لبناء إجماع على ضربها، لم تنجح حتى الآن هذه الجهود، لكنها مستمرة ولا يتوقع تراجعها قبل بلوغ أهدافها، وهي تصوغ رواية تثبت تورطها. خلال الأيام العشرة الماضية وقعت 3 أحداث مشكوك فيها ذكر فيها اسم إيران. الحادث الأول اعتقال 5 رجال قرب قاعدة بريطانية تستخدمها القاذفات الأمريكية. الحدث الثاني احتجاز مواطن بريطاني من أصل إيراني، قالت السلطات البريطانية بأنه يشتبه التحضير لأعمال إرهابية. هذا الحادث الثالث، رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب، ورئيس ترامب بشكل سريع جدا قال إن ما يسمعه يشير إلى صلة إيران رغم استمرار التحقيق. هذه الأمور لم تثبت لحد الآن، لكن يبدو بأن هناك هذه الجهود مستمرة من أجل إيجاد رواية تؤخذ كذريعة من أجل مهاجمة إيران.
8: كنا في الاستماع للدكتور محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. وفي هذا الملف حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة هذه الطائرة ستدفع ثمنا باهظا جدا من دون تقديم أدلة تشير إلى مسؤولية أي دولة دون الإشارة إلى إيران. يشكل لبنان محل منتدى هنا في فرنسا برعاية من الرئيس إيمانويل ماكرون بدعوة برلمانية وبمشاركة الخارجية، فيما يعتبر استمرارا للمؤتمر الدولي لعام 2024 لدعم بيروت. المشاركون فيه شددوا على ضرورة مساعدة اللبنانيين على مستويات عدة، منها الأمنية والإنسانية والصحية وتفعيل المؤسسات، كما احتل الجانب الأمني أهمية كبرى خاصة مع قرب انتهاء مهمة اليونيفال في نهاية العام الجاري. النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمون أبي راميا شارك في هذا المؤتمر وتحدث عن أهمية الدور الفرنسي بالنسبة لبلاده، لا سيما في ملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. نستمع إليه وكان متحدثا للزميلة ميسا إسماعيل خلال حلقة من برنامج المجلة السياسية.
12: نحن بحاجة إلى دعم سياسي من أجل أن يكون لفرنسا دور فعال أيضا في القرار السياسي، وبالتحديد في المفاوضات القائمة حاليا بين لبنان وإسرائيل وبالرعاية الأمريكية. أنا من الذين يعتقدون أن فرنسا يمكن أن تساهم إيجابا من خلال معرفتها اللصيقة بلبنان وبتاريخ لبنان وبالحساسيات اللبنانية، وهي يمكن أن تكون أيضا عامل وسيط، لأنها كلنا نعلم أن فرنسا تحب لبنان، بينما هناك فكرة قائمة عند اللبنانيين وأنا من الذين يعتقدون كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها مصلحة إسرائيل قبل لبنان. وبالتالي الوجود الفرنسي في هذا النوع من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يؤمن أو يعزز المصلحة اللبنانية في خلال هذه المفاوضات.
8: استمعنا للنائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمون أبي راميا. فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 3 أفراد ومنظمتين خيريتين مقرهما فرنسا، قالت إنهم جزء من شبكة جمعت أكثر من 2 مليون دولار لصالح حركة حماس الفلسطينية. تولون الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس. اتفق قادة دول مجموعة 7 اليوم على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر 4 المقبلة، وذلك لكبح الأسعار، وهو ما صب في سياق المطلب الأمريكي. التفاصيل معك ميسا إسماعيل.
13: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماع مع قادة دول مجموعة 7 لبحث أوضاع الطاقة إنه تم الاتفاق على مواصلة تنسيق الجهود لتسهيل خروج الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتوقع أن تخفض قرارات مجموعة 7 أسعار الوقود. وأضاف إن دول مجموعة 7 لن تحظر صادرات الديزل فيما بينها. إلى ذلك قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لم تتلقى أي طلب من وكالة الطاقة الدولية لسحب كميات من احتياط النفط الاستراتيجي للبلاد. وفي وقت تتزايد فيه الضغوط على أوروبا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية وافقت على ضخ كمية هائلة من مخزوناتها من الديزل في ظل مساعي واشنطن للحد من الارتفاع المتسارع في الأسعار بسبب الحرب في كل من إيران وأوكرانيا. ووفقا لبيانات يوروستيت حتى مايو أيار عام 2025 تعادل الكمية المقترح سحبها والبالغة 50 مليون برميل نحو 17% من إجمالي مخزونات الطوارئ من الديزل وزيت الغاز في الاتحاد الأوروبي، وتمثل نحو 3% من الاستهلاك السنوي للوقود في الاتحاد الأوروبي.
8: وبالتوازي مع هذه الجهود لحلحلة أزمة الوقود، تشهد فرنسا احتجاجات متواصلة منذ الأسبوع الماضي، حيث أشعل طلاب مدارس في ثانوية النيران خارج مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة اليوم في غياب أي بوادر على انحسار هذه الحركة الاحتجاجية. وعرفت البلاد سابقا تحركات مماثلة في سنوات عدة، ما هي مخاطرها خاصة وأنها تأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية؟ صادق حجية الكاتب المتخصص بالشأن الفرنسي يجيبنا، وكان متحدثا لزميلة ليا البشارة.
14: عندما يخرج التلاميذ والطلبة إلى الشارع هناك خطر، وهناك مقولة شهيرة للسيد جاك شيراك، قال الشباب كمعجون الأسنان، عندما يخرج من جعبته من الصعب إعادته إلى جعبته. إذن عندما يخرج الشباب والتلاميذ والطلبة فصعب جدا التحكم في المظاهرات، والخطر والانزلاق أو الانفلات إذا ما وصلنا إلى كما حدث في أواخر الثمانينات، فأنذاك تصبح المسائل تتطور إلى أزمة سياسية خانقة. بدأت المسائل بعنف، لكن سوف نرى الأيام إلى مدى سوف تتطور. الوضع بشكل عام وضع مقلق على المستوى الاجتماعي، هناك ترقبات تكون، هناك توترات اجتماعية تتجاوز الثانويات والجامعات، وكذلك المناخ السياسي العام واقتراب الانتخابات الرئاسية، كل هذا يجعل من الوضع ومن السياق جد معقد.
8: كنا في الاستماع لصادق حجية الكاتب المتخصص بالشأن الفرنسي. لا تزال الاتهامات الموجهة لرئيس حزب التجمع الوطني جوردان باردلا متفاعلة، حيث اتهمه وزير العدل بالكذب وبشكل فاضح على خلفية نفي الأخير جوردان باردلا أن يكون صاحب رسائل ذات مضمون معادي للسامية تعود إلى عام 2013. في شؤون القارة الإفريقية، لا يزال التصعيد متواصلا في إثيوبيا، ولا تزال متواصلة معها التصعيدات الدبلوماسية مع دول الجوار، والتفاصيل معك إيمان الحموت.
15: هؤلاء الدبلوماسيون بحسب الخارجية الأثيوبية شاركوا في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأثيوبي، لكنها لم تكشف عن طبيعة هذه الأنشطة بعد. إريتريا بدورها وجهت اتهاما مباشرا لأديس أبابا، وقالت إن الحكومة الأثيوبية هي من تتبنى ما وصفتها بأجندة عدائية متواصلة في ظل سعي أثيوبيا للحصول على منفذ يطل على البحر الأحمر. لشرح الموضوع بشكل مبسط، فإن إريتريا تنظر بشيء من الشك إلى نوايا أديس أبابا بشأن الوصول إلى البحر، خاصة عندما يتعلق الأمر بميناء عصب الإريتري، بينما تنظر أديس أبابا إلى الوصول البحري باعتباره مسألة استراتيجية بالغة الأهمية، خاصة وأنها بقيت حتى اليوم تعتمد على جيبوتي في معظم تعاملاتها التجارية البحرية. ملف الجماعات المسلحة يبرز أيضا ضمن الاتهامات الأثيوبية الموجهة إلى إريتريا، خاصة وأنها متهمة بدعم تحالف يضم جماعات مسلحة معارضة لحكومة أبيي أحمد على رأسها جبهة تحرير تيغراي.
8: هذا وأعلنت القاهرة دبلوماسيا إثيوبيا شخصا غير مرغوب فيه، ومنحته مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. في اليمن غارة سعودية على مناطق عدة ومنها العاصمة صنعاء، ومعارك طاحنة في تعز توقع 80 قتيلا. باكستان تعلن عن اجتماع في الرياض سيبحث الانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من العمل العسكري، وعن رغبة أكثر من 6 دول في الانضمام إلى اتفاقية مكة. الرئيس الفرنسي يعلن أن مجموعة 7 ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، ومتمرد تيغراي ينسحبون من إقليم عفر بعد هجوم مضاد للقوات الفيدرالية.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. 10,000 جندي أمريكي وحاملة طائرات ثالثة في طريقهم إلى الشرق الأوسط، وترامب يلوح باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. تصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا ومصر وإريتريا، وأديس أبابا تتهم جيرانها بدعم التمرد على أراضيها، والاتحاد الإفريقي يدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. ومجموعة السبع توافق على ضخ حوالي 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، وماكرون يتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الوقود. نتنياهو يتوعد أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي بدفع ما وصفه بثمن باهظ.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستنهار بسرعة بعد انتخابات الكونغرس النصفية في 3 من الشهر المقبل، وأضاف في مقابلة مع صحيفة التايم الأمريكية أنه سيوجه ضربة قوية جدا إلى إيران في حال أثبتت التحقيقات ضلوعها في حادث طائرة فلاي دبي في طهران. وفي طهران قال الرئيس مسعود بزشكيان إن بلاده مستعدة دائما للحوار رغم أن واشنطن تريد تدمير بلاده.
1: تصعيد جديد في حرب إيران التي دخلت شهرها 8، فقد أبحرت حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت مع مجموعتها القتالية من قاعدتها في سان دييغو إلى المياه المحيطة بإيران لتنضم لحاملتي الطائرات جيرالد فورد وجورج بوش مع أكثر من 2000 من قوات مشاة البحرية. كما شددت وزارة الخزانة خطة خنق إيران اقتصاديا بفرض عقوبات جديدة على شركات تختص بالخطوط الحديدية وصناعة الفولاذ. تصعيد قد يدفع واشنطن وتل أبيب لاستئناف الحرب على إيران في حال إثبات علاقتها بحادثة طائرة فلاي دبي أو بعد انتخابات الكونغرس النصفية المقررة في 3 من الشهر المقبل، كما قال الرئيس الأمريكي في رد على سؤال صحفي.
2: نعم سيتضررون بشدة، لا تقلقوا. الآن علي اتخاذ قرار، هل نتوصل إلى اتفاق عادل جدا أم سيقضى عليهم؟
1: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كتب من جانبه على منصة إكس يقول: لم تقم إيران بتحميل أي كمية من النفط الخام على الناقلات خلال شهر سبتمبر، كما تعمل إدارة ترامب على قطع أهم مصادر الإيرادات للنظام الإيراني، بينما تقوم عملية المنبوذ الاقتصادي على قطع شريان الحياة الاقتصادي الذي مكن طهران من تمويل أجندتها الإرهابية. إيران من جانبها أكدت استعداد قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد في وجه أي هجمات جديدة، مهددة بشن عملية استباقية تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة قبل تعرضها لأي هجوم. لكن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد مجددا استعداد بلاده للحوار مع واشنطن، قائلا إنه تسلم رد واشنطن على مقترح إيراني لفتح مضيق هرمز حتى بعد إعلان الرئيس ترامب رفضه للمقترح.
3: لم نتهرب من الحوار ولن نفعل ذلك قط، والحقيقة هي أنهم أرادوا تدمير إيران ولم يكونوا يسعون إلى الدخول في حوار.
1: خلال ذلك استهدفت إيران ناقلة نفط خامسة خلال 2 فقط، ما أوقف حركة الملاحة
4: الدولية. 2ME Australia and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالfavorite section. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
8: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
9: انتم معنا.

0: عون يلتقي سلام وبحث في نتائج زيارته الخارجية والملف المعيشي. سلام من الجنوب، انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خياراً لبنانياً. المطارنة الموارنة ندد بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية. الجيش أوقف رئيس عصابة خطف وسرقة في الضاحية. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضاً نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
3: هرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب

0: تقطع الطريق أمام ميليشيا حزب الله بفصل المسار اللبناني عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وعدم الإبقاء على لبنان معلقا عليها. وبعد ظهر اليوم الرئيس عون التقى الرئيس سلام واطلع منه على نتائج زيارته إلى نيويورك وواشنطن والمحادثات الإيجابية التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين والتي تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. كما أطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على أجواء جولته قبل ظهر اليوم في منطقة النبطية. ومن هنا نبدأ.
1: أعود اليوم إلى النبطية لأؤكد لكم أمرا ثابتا، التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطية لم ولن يتغير، وكانت حاجاتكم وهمومكم معي في نيويورك وواشنطن سعيا لتأمين الموارد المطلوبة لتنفيذ خططنا للتعافي وإعادة الأعمار.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار أكد من الجنوب أيضا أن الدولة ستكون موجودة دائما إلى جانب المواطنين وأن الأولوية هي لتحرير الجنوب.
2: حاليا جنوب لبنان ما عنده بخير، مشان هيك كل لبنان ما عنده بخير، ونحن إذا موجودين هون بمعايير دولة الرئيس لنقول للجنوب ولأهل الجنوب بالدرجة الأولى أنه الدولة مع أهل الجنوب.
0: في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان الاستقرار النقدي والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب. وخلال استقباله وفدا من بلدية دير ميماس قال الرئيس عون إن صمود أبناء الجنوب في أرضهم ومنازلهم وأماكن عبادتهم وأرزاقهم هو فعل إيمان بلبنان ورسالة وطنية نبيلة، وإن أبناء الجنوب لاسيما الصامدين هم حراس الأرض. على صعيد آخر عرض الرئيس عون مع وزير الاتصال شارل الحاج الأوضاع العامة وأكد خلال اللقاء على أهمية قطاع الاتصالات في توفير فرص العمل وضرورة توسيع خدمات الإنترنت لتشمل كامل الأراضي اللبنانية. في هذا الوقت الوضع التفاوضي هل ينجح في تعديل مسار جلسة تامبا؟ التقرير للدكتور جورج ياسبيك.
3: يحاول لبنان البناء على التجاوب الأمريكي الجزئي مع طلبات بيروت المتكررة والضاغطة لمعاودة استئناف المفاوضات بمساريها السياسي والعسكري، وهو حتى الساعة لم ينجح إلا بتحديد واشنطن موعدا لجولة مفاوضات ذات طابع عسكري في تامبا فلوريدا في 20 من هذا الشهر. هكذا تكون واشنطن لم تترك لبنان خائبا ولم تلبي نتنياهو في كل مطلبه الداعي إلى وقف المفاوضات مؤقتا وتركه حرا في الميدان لحاجته القصوى إلى توظيف نجاحاته العسكرية في جنوب لبنان بين مزدوجين في معركته الانتخابية في إسرائيل وفي استقطاب الناخب الإسرائيلي المتشدد يوم الاقتراع وتكتيل الأحزاب الدينية إلى جانبه وتمكينه من ترأس ائتلاف أكثر في الكنيست يقوده إلى رئاسة الحكومة مجددا. آخر مسعى يقوم به لبنان في ضوء عدم تجاوب واشنطن مع تحديد جولة مفاوضات سياسية جديدة هو تحويل اجتماع تامبا العسكري إلى اجتماع يجمع المسارين معا العسكري والسياسي في إطار ما يعرف بكومبايند فريمورك.
0: النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل. وزير السياحة الأردني في بكركي.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: المطارنة الموارنة ينددون بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ودعوة

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. We'll be right back.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعم ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الKFC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME, Australia. News.
9: ABC News.
10: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. Aftershocks have been recorded following a 4.8 magnitude earthquake southeast of Melbourne. The shallow quake hit at a depth of 10 kilometres near Leongatha in the Gippsland region at 1 minute past 2 a.m. local time, and a 3.1 magnitude quake followed just under an hour later. Respected Liberal politician Bruce Baird is being remembered as a true parliamentarian with a wonderful heart whose contributions were extraordinary. Mr. Baird has died aged 84, leaving his daughter, the journalist Julia Baird, and sons Steve and former New South Wales Premier Mike. There have been more violent clashes between student protesters and police outside schools and universities across France. More talks on the protests are scheduled, but while the government has acknowledged that student complaints about poor conditions are legitimate, it's condemned what it calls the urban violence sparked by the demonstrations. Hundreds of schools and universities are again closed, with fires set ablaze outside some to keep students and staff out. And the National Australia Bank has raised its fixed interest loan rates in the wake of the RBA's rate hike. While the Reserve raised the cash rate by 0.25%, NAB has gone further, increasing its fixed rate offerings by up to 0.32 percentage points. The consumer comparison site Canstar describes the move as more than what is standard for a 0.25 RBA hike on the lowest two-year fixed rate. ABC News.

0: الDCI إليكم أبرز العناوين. من يمنع تحريك تعرفة فاتورة كهرباء لبنان ولماذا؟ توصيف حادثة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الكبير. وفي النشرة سلام يسألونني هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الDCI مع نيكول الحجل وبسام أبو زيد.
2: مساء الخير. طائرة فلاي دبي ما زالت شاغلة العالم، فكل يوم تطورات جديدة، فماذا عنها وحولها؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر اليوم من أن أي جهة يثبت ضلوعها في الحادثة ستدفع ثمنا باهظا جدا، ومع مرور الوقت تزداد الصورة وضوحا. لقد خضع المهاجم لمسار تطرف إسلامي وجاء ليحطم الطائرة بمن فيها من ركاب. أول توصيف إماراتي للحادثة جاء على لسان مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، فوصفها بأنها عمل إرهابي خطير، متحدثا عن أن التحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. وفيما نقل مساعد الطيار إلى الإمارات، قال مصدر حكومي إسرائيلي لرويترز إن محققين إسرائيليين سيشاركون إلى جانب السلطات الإماراتية في التحقيق الذي تقوده الإمارات سعيا لتحديد ما حدث وتحري دوافع المشتبه به وخلفيته. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية حتى على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان مسؤولون إسرائيليون سيستجوبون مساعد الطيار. الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث كشف أن تحقيقا رسميا شاملا يجري. وبالانتقال إلى لبنان، كلام مهم للرئيس نواف سلام في زيارته للجنوب، فقد قال: سؤال طرحه كثيرون علي، هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟ وهل لديكم ضمانات حول الوضع الأمني في الجنوب؟ جوابي: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. السؤال هنا: هل حشد الإمكانات ضمانة كافية؟ البداية من نتائج جولة سلام ليس في الجنوب فقط، بل من نيويورك إلى واشنطن أيضا.
0: إذن من نيويورك إلى واشنطن، حمل رئيس الحكومة نواف سلام ملفات لبنان إلى سلسلة من اللقاءات. ماذا حققت هذه الزيارة وأي متابعة تنتظرها؟ معنا مباشرة الزميلة لارا الهاشم لمزيد من التفاصيل. مساء الخير لارا، هل من نتائج ملموسة سنراها في القريب العاجل من هذه الزيارة؟
3: نعم، مساء الخير نيكول. يعني طبعا بما خص النتائج كله يتوقف على لبنان وأيضا على الجانب الإسرائيلي، لا يمكن الحديث عن نتائج حتى هذه اللحظة، ولكن لابد من الإشارة إلى الملفات الأساسية اللي بحثها الرئيس نواف سلام في لقاءاته بواشنطن ونيويورك. الملف الأول هو الملف المالي. باجتماعه مع البنك الدولي أبدأ البنك الدولي استعداده على تمويل الموازنة بملياري دولار تقريبا إذا حصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وسأل البنك الدولي عن مصير قروض كانت منحت للبنان ولم تصرف حتى هذه اللحظة. أما صندوق النقد الدولي من جهته فكان أكد أو أبدأ استعداده على بدء البحث بأسس برنامجه مع لبنان خلال زيارة لوفده إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل، وعلى أن يترافق هذا الأمر مع استكمال المسار الإصلاحي التشريعي. وهون يعني لما عم نحكي مسار إصلاحي تشريعي نيكول، عم نحكي عن الجابلو وعن أنون إصلاح المصارف. هيدا بالشق المالي. بالشق السياسي والأمن الأبرز هو كان لقاء الرئيس سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وهون أشارت مصادر حكومية أنه الرئيس سلام اعتبر أنه اليوم الأساس لتنفيذ اتفاق الإطار هو وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي بيتزامن مع حصر السلاح على أو مع بسط سلطة الدولة على كامل الأراضيها، إضافة أيضا إلى وضع نظام تحقق يكون صلب كما أكدت المصادر الحكومية. عندما نقول صلب هو حتى لا يفسح المجال أمام أي ثغرة، وأيضا حتى يوقف يوقف تبادل اتهامات بين كل من لبنان وإسرائيل، وأيضا طالب الرئيس سلام بأنه يتم تطبيق التحقق على الجانبين اللبناني والإسرائيلي وليس فقط على لبنان. تقول مصادر حكومية أنه روبيو أعطى توجيهاته لفريقه في الإدارة الأمريكية اللي هو يعنى بالملف اللبناني، وطالبوا بالبت بتفاصيل هذا الملف، ملف التحقق، إن كان لجهة الإلية أو لجهة الجهة اللي هي ستتولى عملية التحقق، لأنه هو يشكل جوهر حل مسألة السلاح والانسحاب الإسرائيلي. الملف الثالث أيضا اللي هو لا يقل أهمية واللي بحثه الرئيس سلام في واشنطن وفي نيويورك هو مرحلة ما بعد اليونيفيل. الرئيس سلام طالب بحسب مصادر حكومية بأنه القوة اللي هي ستخلف اليونيفيل تكون قوة أممية بقرار صادر عن مجلس الأمن، قرار جديد، ولكن يكون بناء على مرجعية 1701 ومكمل لصيغة الإطار. وهم بتأكد المصادر الحكومية أنه الجانب الأمريكي أبدى تفهمه لتخوف لبنان أو لخشية لبنان من حصول فراغ في مرحلة ما بعد اليونيفيل. وأكدت المصادر عينا أنه الملف اللبناني لا يزال حاضر في مجلس الأمن أو بين أعضاء مجلس الأمن، إضافة أيضا إلى أنه لا يزال يستحوذ على اهتمام الإدارة الأمريكية. إذن هذه هي أبرز المعطيات أو أبرز التقييم لزيارة لمباحثات الرئيس سلام في واشنطن ونيويورك.
4: شكرا نيكول. لك الزميلة لارا الهاشم على كل هذه المعطيات.
2: النتائج العملية لزيارة سلام إلى الولايات المتحدة يبدو أنها بدأت تتبلور، فحشد الدعم الدولي للبنان حضر في اتصال الملك الأردني عبد الله بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. الملك الأردني تناول الاتصال مخرجات مبادرة اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في فرنسا لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وفي زيارتها الثالثة إلى الجنوب منذ تشكيل حكومته، عاد رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطي من سرايا النبطي الذي نهض من الدمار إلى مؤسساتها الأمنية والإنمائية. جولة حملت ثلاث رسائل: تثبيت حضور الدولة، الانتقال إلى التنفيذ، والتأكيد على مطالب أهل الجنوب.
5: في 10 نيسان 2026 كان هذا المكان شاهد على واحد من أقصى أيام الحرب في النبطية. يومها دمر سراي النبطية بالكامل، وهنا استشهد 13 عنصرا من أمن الدولة. اليوم يقف سراي النبطية مجددا، ولكن أثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة.
6: بعد تأهيله بدعم من النادي الحسيني، افتتحه رئيس الحكومة نواف سلام باسم سرايا شهداء أمن الدولة، وعاد مركز أمن الدولة ودائرة النفوس فيه إلى العمل. وخلال وجود سلام في السراي، حضر أهالي الشهداء حاملين وجع ذلك اليوم.
7: أنا جاي احتفل مع الكل بعيد ميلاد أحمد ب 2/10 عيد ميلاده اليوم 27 سنة.
6: سلام طلب لقاءهم وأكد لهم أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري يعمل في الأمم المتحدة على توثيق جرائم الحرب ومنها ما تعرض له عناصر أمن الدولة. افتتاح السراي كان محطة من جولة سلام في النبطية الثالثة له في الجنوب، ورسالتها الأولى تأكيد حضور الدولة بكامل أجهزتها وعودة مؤسساتها إلى العمل بوصفها ركيزة لعودة الحياة إلى المدينة.
8: بدأ سلام جولته برفقة وزراء الداخلية والمال والعمل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والوفد المرافق من سرية درك النبطية في كفر جوز. التقى الضباط والعناصر مؤكداً أن الدولة إلى جانبهم وداعياً إياهم إلى البقاء إلى جانب الناس.
6: ومن قوى الأمن الداخلي إلى مركز الأمن العام الذي استأنف عمله بعد تأهيله، ومن هناك قال سلام: هذه أرض لبنانية ونحن متمسكون بها. ثم انتقل إلى بلدية النبطية التي تعمل من مقر جديد بعدما دمر مبناها في حرب 2024، ومنها إلى موقع مبنى الدفاع المدني الجديد حيث وضع حجر الأساس بعدما استهدف المركز السابق.
9: تحية لشهداء الدفاع المدني، وتحية لكل أعضاء الدفاع المدني يلي ضحوا وبعدهم عم بضحوا خدمة للناس.
6: أما الرسالة الثانية فكانت إنمائية. أعلن سلام أن مجلس الإنماء والأعمار أطلق مناقصات لتأهيل طرقات ومؤسسات عامة بتمويل من البنك الدولي.
10: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الماء والإعمار تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي.
11: أولوية الدولة المطلقة اللي ما في أي يعني جدل حولها هي تحرير الجنوب وإعادة بسط سيطرة الدولة عبر قواها الأمنية من جيش لبناني وقوى أمنية.
12: وجود الاحتلال الإسرائيلي تعاني من تهجير دائم، الناس تركت منازلها منذ حوالي عام تقريبا، لا دخل لهم ولا يتمكنون من إقامة أي عمل ولا تقف الدولة بشكل حقيقي إلى جانبهم.
13: وسياسيا جاءت الرسالة الثالثة، الوقوف إلى جانب أهل الجنوب في مطالبهم بانسحاب إسرائيل وتحرير الأرض وعودة الأسرى.
14: أن بإمكاننا انتظار تسويات إقليمية كبرى، فهذا بالنسبة لي ليس خيارين لبنان، لأن هذه التسوية قد تأتي وقد لا تأتي، قد تتأخر سنوات، وإذا حصلت قد تكون على حسابنا.
13: لكن رغم تأكيد سلام الوقوف إلى جانب أهل الجنوب لم تخلو الزيارة من بعض الأصوات المعارضة.
15: بس تفرجي إنه دم الشهداء ما بيروح
16: هذا. الناس دائما هيد الزيارات المكوكية اللي عم تقوم فيها الدولة اللبنانية.
13: سلام اختتم جولته في سوق النبطي المتضرر وبلقاء إمام المدينة وأهال رحبوا به ونقلوا إليه وجعهم فاستمع إليهم بإسهاب.
17: بدي وعنا الشهداء بس نحن معك، بدنا لبنان، بدنا انسحاب بالتفاوض، بدنا يتعمر لبنان بالتفاوض.
18: ايه ويا خليني اقف شوفوا سياده الرئيس، احلى وسهلا كثير.
19: قال لي الرئيس نحن جايين كرمال نساعدكم، قلت له نحن بدنا اياكم توقفوا حدنا.
13: وبالرساله نفسها انتهت الجوله. مؤسسات تعود الى العمل ودوله تؤكد حضورها على ارضها والى جانب اهلها.
4: أجواء جولة سلام في النبطية حضرت في لقاء جمعه برئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة. وأطلع الرئيس عون من سلام طلع على نتائج زيارته إلى نيويورك وواشنطن والمحادثات الإيجابية التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين والدوليين. الرئيس عون كان قد شدد على أن الدولة ستبقى إلى جانب الصامدين والنازحين قصرا حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي. وأمام وفد بلدية دير ميمان وصف صمود أهالي في أرضهم ومنازلهم وأماكن العبادة بأنه فعل إيمان بلبنان ورسالة وطنية نبيلة.
2: ومن أبرز الملفات التي طرحت في لقاءات سلام الاقتصاد وعبره الكهرباء، وتحديدا اعتماد تعرفة متحركة للكهرباء في لبنان ترتبط بسعر النفط، طرح لم يمر في مجلس الوزراء حتى الآن وحضر في واشنطن كخطوة إصلاحية، فهل يؤمن تغذية أطول بكلفة أقل على المواطن؟ بلبنان سعر البنزين والمازوت وفاتورة كهرباء المولد بيتحركوا مع سعر النفط، بس تعرفة كهرباء لبنان ممنوع تتحرك. وزير الطاقة جو صدي طرح على مجلس الوزراء حل نحرك سعر فاتورة الكهرباء. يعني لما سعر
20: حلوي يا بلدي للفناني داليدا، رح نسمع سوا عبر أثير راديو 2 ME.

0: صباح النور لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 من عند الفنان وائل الجسار. نرجع تنتابع سوا صبحيتنا ليوم السبت اليوم 3 من شهر تشرين الأول. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجة الحرارة ل 21 درجة 16 على صعيد ميلبن. منروح لفاصل استراحة وإذا 2ME تتابع. This is 2ME
1: Australia. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.
3: This is 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: Check us out on Facebook 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
4: This is 2ME.
5: عودة الجنوب إلى الدولة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: معون يلتقي سلام وبحث في نتائج زيارته الخارجية والملف المعيشي. سلام من الجنوب انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا لبنانيا. المطارنة الموارنة ندد بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية. الجيش أوقف رئيس عصابة خطف وسرقة في الضاحية. وتتابعون في لبنان رمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. أقل من 3 أسابيع تفصل لبنان عن الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، والتي سيكون لها هذه المرة طابعا عسكريا بحسب المعلومات، وستعقد في فلوريدا. وتأتي هذه الجلسة قبل أقل من أسبوع على انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، وهذه الجلسة تقطع الطريق أمام ميليشيا حزب الله بفصل المسار اللبناني عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وعدم الإبقاء على لبنان معلقا عليها. وبعد ظهر اليوم الرئيس عون التقى الرئيس سلام واطلع منه على نتائج زيارته إلى نيويورك وواشنطن والمحادثات الإيجابية التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين والتي تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. كما أطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على أجواء جولته قبل ظهر اليوم في منطقة النبطية، ومن هنا نبدأ.
1: نعود اليوم إلى النبطية لأؤكد لكم أمرا ثابتا، التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطية لم ولن يتغير، وكانت حاجاتكم همومكم معي في نيويورك وواشنطن سعيا لتأمين الموارد المطلوبة لتنفيذ خططنا للتعافي وإعادة الأعمار.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار أكد من الجنوب أيضا أن الدولة ستكون موجودة دائما إلى جانب المواطنين، وأن الأولوية هي لتحرير الجنوب.
2: حاليا جنوب لبنان ما عنده بخير، مشان هيك كل لبنان ما عنده بخير، ونحن إذا موجودين هون بمعية دولة الرئيس لنقول للجنوب ولأهل الجنوب بالدرجة الأولى أنه الدولة مع أهل الجنوب.
0: في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان الاستقرار النقدي والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب. وخلال استقباله وفدا من بلدية دير ميماس، قال الرئيس عون إن صمود أبناء الجنوب في أرضهم ومنازلهم وأماكن عبادتهم وأرزاقهم هو فعل إيمان بلبنان ورسالة وطنية نبيلة، وإن أبناء الجنوب لاسيما الصامدين هم حراس الأرض. على صعيد آخر، عرض الرئيس عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج الأوضاع العامة، وأكد خلال اللقاء على أهمية قطاع الاتصالات في توفير فرص العمل وضرورة توسيع خدمات الإنترنت لتشمل كامل الأراضي اللبنانية. في هذا الوقت الوضع التفاوضي، هل ينجح في تعديل مسار جلسة تامبا؟ التقرير للدكتور جورج يسبيك.
3: يحاول لبنان البناء على التجاوب الأمريكي الجزئي مع طلبات بيروت المتكررة والضاغطة لمعاودة استئناف المفاوضات بمساريها السياسي والعسكري، وهو حتى الساعة لم ينجح إلا بتحديد واشنطن موعدا لجولة مفاوضات ذات طابع عسكري في تامبا فلوريدا في 20 من هذا الشهر. هكذا تكون واشنطن لم تترك لبنان خائبا، ولم تلبي نتنياهو في كل مطلبه الداعي إلى وقف المفاوضات مؤقتا وتركه حرا في الميدان لحاجته القصوى إلى توظيف نجاحاته العسكرية في جنوب لبنان بين مزدوجين، في معركته الانتخابية في إسرائيل، وفي استقطاب الناخب الإسرائيلي المتشدد يوم الاقتراع وتكتيل الأحزاب الدينية إلى جانبه وتمكينه من ترأس ائتلاف أكثر في الكنيسة يقوده إلى رئاسة الحكومة مجددا. آخر مسعى يقوم به لبنان في ضوء عدم تجاوب واشنطن مع تحديد جولة مفاوضات سياسية جديدة هو تحويل اجتماع تامبا العسكري إلى اجتماع يجمع المسارين معا العسكري والسياسي في إطار ما يعرف بـ Combined Framework.
0: المطارنة الموارنة ينددون بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ودعوا إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي. جوزيفين أبي غصن.
4: احتفالات عام 2030 في الأردن لمرور 2000 سنة لمعمودية المسيح وإنشاء مسار للحج المسيح المشترك بين لبنان والأردن محور اللقاء الذي عقد في بكركي بين البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي ووزير السياحة والآثار الأردني الدكتور عماد الحجازين ووزيرة السياحة لورا الخازن التي رأت أن التنوع الديني هو أغنى ما يميز لبنان والأردن.
5: من موقع المغطس بالأردن يلي عم تحضر للاحتفال بألفين سنة على معمودية السيد المسيح سنة 2030 لمدينة قانا بجنوب لبنان مرتبطة بعرس قانا وأول آيات المسيح، منطقتنا كلها تحمل أثار الأنبياء والمسيح والرسل وبتجمعها تقاليد روحية مشتركة ما بتوقف على حدود أي بلد. وهون أهمية دورنا بالسياحة، نفتح هالمسارات على بعضها، نخلي الزائر يكتشفها كرحلة متكاملة.
4: وزير السياحة والأثار الأردني الدكتور عماد الحجازين تناول موضوع إنشاء الكنيسة المارونية في أرض المغطس ومسار للحج المسيحي مشترك بين لبنان والأردن.
2: نحن أكثر من 34 موقع رح يكون في مسار للحج المسيحي، وبالتالي اللي نحن فيه مع بعض اليوم أن نقدم منتج مسار وخاصة للقادمين من دول بعيدة حيث يختبر حياته الروحية.
4: وزير السياحة الأردني قدم للبطريرك الراعي صندوقا يحتوي على صليب خشبي ومياه من نهر الأردن وتلقى من الراعي الميدالية البطريركية. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان بكركي.
0: والآن نعود إلى اجتماع المطارنة الموارنة ومجددا مع جوزيفين.
4: ندد مجلس المطارنة الموارنة الذي عقد في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مرتشارة بطرس الراعي باستمرار الاعتداءات على جنوب لبنان وأهله، ودعا المجتمع الدولي لبذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة. البيان تلاه النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر.
6: تابع أعضاء المجلس أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة والمواقف التي صدرت عن وفد لبنان ووفود الدول الصديقة، وهم يتطلعون إلى ترجمة إيجابية إنقاذية لها في القريب العاجل. يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وانعكاساته السلبية على معيشة المواطنين وغلاء المعيشة الفاحش، في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلبا لحياة أفضل، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثمانا لا يستطيعون تحملها.
4: المطارنة أبدوا ارتياحهم إلى الانفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا وشددوا على وجوب فتح الحدود وضبطها، ودعوا إلى المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية.
0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي. هذا وألغت شركة العال رحلات اليوم المخصصة لإعادة الإسرائيليين من دبي بعد تعليق فلاي دبي رحلاتها وعدم حصول إسرائيل على موافقة إماراتية لتسيير الرحلات. وأعلنت الشركة اليوم أن تحقيقا رسميا شاملا يجرى في واقعة تتعلق بالسلامة وحدثت بقمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تحول مسارها إلى السعودية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث إنه من المهم أن نسمح لهذه العملية

الهند أكد طيار فلاي دبي في لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الهندي أنه فتح باب قمرة القيادة في خلال تعرض للهجوم. فرد المسؤول الهندي بالقول إن شجاعتك وسرعة بديهيتك أنقذت الكثير من الأرواح. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خلال النهار مع حدوث انفراجات واسعة، ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

صباح النور لك المستمعين من جديد. بنرجع لمتابعي صبحيتنا برفقتكم ليوم السبت اليوم 3 من شهر تشرين الأول. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة أقصاها ل 21-16 على الصعيد ميلبن. بسمع الفناني نانسي عجرم بس عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. شركة الانتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: دون أستراليا.

0: العودة لمتابعة صباحيتنا برفقتكم يوم السبت اليوم انطلاقة ويكند كتير حلو. ما بدي انسى حتى اذكركم مستمعينا في عنا عطلة ليوم الاثنين, هو عطلة عيد تشارلز كينج تشايلز وعطلة كمان عيد العمال. فلهالسبب هيدا عنا دبل ديميرت, فبدنا نتوقع كتير وبدنا نسوق كتير منيح وكتير بالهداوي على الطرقات ورفقتكم السلامي, لأنه كلنا نعرف دبل ديميرت حاليا موجودة. انتو برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. استراحة ونكمل. Only 2ME and 2ME gold.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة, ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة, مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
3: وزا يعني

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح الخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام، وجرى عرض لآخر المستجدات. يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب، وقد قامت آلياته بجرف الممتلكات والأشجار المعمرة لاسيما الزيتون في زوتر الشرقية. أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا أعلنت فيه أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة الليلكي الضاحية الجنوبية المواطن عين شيم لارتكابه جرائم تشكيل عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح والقيام بأعمال الخطف والاعتداء على عسكريين وعلى دورية لقوى الأمن الداخلي وسرقة منازل وفرض قوات وإطلاق النار. كما دهمت وحدة من الجيش في منطقة سعدني الزحلي منازل المتورطين في عملية خطف الفلسطيني ألف ألف على خلفية إشكال شخصي وقع بينهم، وأوقفت 3 مع المخطوف وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. كذلك أوقفت وحدات أخرى 106 سوريين في مناطق حدودية في الهرمل وعكار لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين بعملية الخطف. أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط إلى أنه يبدو أننا دخلنا في حلقة التفاوض من أجل التفاوض، وفي كل جلسة سيتلقى الوفد اللبناني مطالب جديدة، لذا أنصح بأن نستفيد من مسار أوسلو وأن نعمق التنسيق مع مقاطعة رام الله. وأوضح جملاط بأن مسار أوسلو كما ذكرنا هو التفاوض من أجل التفاوض وصولا إلى تثبيت الحقوق في الأرض، لكن الدبلوماسيين لاحظوا أن كلما جرت جولة من المفاوضات ذهب بعض من الأرض وتغيرت ملامحها، لذا وجب على كبار المستشارين والقانونيين التوقف عند هذه الجدلية العجيبة حفاظا على أوسلو وتفرعاته في فلسطين وفي لبنان. وصف مستشار رئيس الإماراتي أنور قرقاش حادث رحلة تابعة لشركة فلاي دبي بأنه عمل إرهابي خطير. وقال قرقاش في منشور عبر إكس إن الطيار الهندي سميت ماتشار يستحق كل التقدير، مشيرا إلى أنه جسد في مواجهة عمل إرهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية، وأضاف مهنيته وحسه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلا حقيقيا. وتابع قرقاش بعيدا عن الاختزال السهل لما جرى أو تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة والتحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. حذر الشيخ علي الخطيب من نهج التعاطي مع الطائفة الشيعية على أساس أنها طائفة مهزومة، وانتقد أداء السلطة.
8: أسوأ سلطة مرت في تاريخ لبنان هي أهلس. كل الحكومات الماضية كانت مقصرة تجاه جنوب لبنان، لكن هذه السلطة هي سلطة متآمرة على جنوب لبنان، على جنوب لبنان وعلى الطائفة الشيعية بشكل
7: المسلوق. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
9: City traffic in Tallawong. We've got a crash northbound on Schofields Road at Boundary Road, M4 at Eastern Creek. Your speed limits dropped down to 80 k's both ways after an earlier incident. Ninja Worm got reports of a breakdown westbound on Victoria Road just past the Gladesville Bridge. Taking a look at Melbourne traffic, we've got a crash reported at Preston on St George's Road northbound at Murray Road, Ringwood. We've also got a crash on Ringwood Bypass westbound at Eastlink. Look out for some speed and lane restrictions getting through there. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care, and violence, sign up at polishedman.com. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية منرجع لها استديوهاتنا تنتابع سوا صبحيتنا برفقتكم ليوم السبت اليوم 3 من شهر أكتوبر تشرين الأول. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 21 درجة 16 على الصعيد ملبن. بنسمع الفنان راغب عليمي، منرجع منكمل مع الفنان هاني شاكر هون راديو 2ME 1638 AM.

عند الفنان هاني شاكر. بنرجع لعنكم مستمعينا إنه The Shuttle Bus. نعم The Shuttle Bus، التذكرة بسعر 55 دولار أسترالي وان واي، بياخدك من مطار غرب سيدني الدولي إلى باراماتا، ثم إلى وسط سيدني عند سنترال ستيشن بسعر 55 دولار أسترالي. المطار سيفتح هذا الشهر يوم 25/10. البداية ستكون مع الرحلات الداخلية. خدمات المترو لن تبدأ فيه حتى شهر ديسمبر 2027. بونجور لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام، بنسمع فيروزتنا.

0: وإمير في الصباح.
1: ويك أب.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Market Street 9897222 خلف الكي اف سي.

جولة إخبارية لتمام 7:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. 2ME. We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى.

0: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: ABC News.
4: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. Aftershocks have been recorded following a 4.8 magnitude earthquake southeast of Melbourne. The shallow quake hit at a depth of 10 kilometres near Leongatha in the Gippsland region at 1 minute past 2 a.m. local time, and a 3.1 magnitude quake followed just under an hour later. Respected Liberal politician Bruce Baird is being remembered as a true parliamentarian with a wonderful heart whose contributions were extraordinary. Mr Baird has died aged 84, leaving his daughter, the journalist Julia Baird, and sons Steve and former New South Wales Premier Mike. There have been more violent clashes between student protesters and police outside schools and universities across France. More talks on the protests are scheduled, but while the government has acknowledged that student complaints about poor conditions are legitimate, it's condemned what it calls the urban violence sparked by the demonstrations. Hundreds of schools and universities are again closed, with fires set ablaze outside some to keep students and staff out. And the National Australia Bank has raised its fixed interest loan rates in the wake of the RBA's rate hike. While the Reserve raised the cash rate by 0.25%, NAB has gone further, increasing its fixed rate offerings by up to 0.32 percentage points. The consumer comparison site Canstar describes the move as more than what is standard for a 0.25 RBA hike on the lowest two-year fixed rate. ABC News.
5: معكم ومبدا العالم من فرنسا 24 في باريس. البداية بالعناوين. إغلاق مئات المدارس الثانوية في فرنسا مع اندلاع أعمال عنف جديدة. النيران تلحق أضرارا بمداخل مدرستين ثانويتين في العاصمة باريس. مجموعة السبعة تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وفي محاولة لتخفيف الضغوط على أسعار الوقود، اتفاق بين القادة على تضامن فيما بينهم، ودونالد ترامب يقول إن أوروبا تصرفت بطريقة جيدة جدا. قوات السلام الموالية للحكومة في إثيوبيا تعلن سيطرتها على مطار عاصمة إقليم تيغراي، ومصر تطرد دبلوماسيا إثيوبيا مع تصاعد الخلاف بين البلدين.

0: أهلا بكم. البداية بفرنسا، إن أشعل تلاميذ مدارس ثانوية النيران خارج عدد من المدارس واشتبكوا مع الشرطة، وألحقت النيران في باريس أضرارا بمداخل مدرستين ثانويتين، فيما استدعيت فرق الإطفاء لإخماد الحرائق، وأدت الحركة الاحتجاجية إلى إغلاق وتعطيل الدراسة في نحو 560 مدرسة على الأقل. وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق تلاميذ السنوات الأخيرة من الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة.
1: أقسام أقل اكتظاظا، المزيد من الموارد وتحسين ظروف التعليم، هذه هي المطالب التي يرفعها طلاب ثانويات في فرنسا من كريتاي إلى باريس مروراً بليل ومارسيليا ونانت.
2: نشعر بإرهاق الأساتذة ونحن مثلهم، من المتعب أن نكون 36 تلميذاً في قسم واحد.
3: هناك ممرات تتسرب إليها المياه، أتذكر أنه في العام الماضي كان هناك ممر كامل تغمره المياه ولم يكن بإمكاننا المرور منه.
4: لدينا جداول مرهقة من 8 صباحاً إلى 6 مساء ونفتقر إلى التدفئة، ففي الشتاء نشعر بالبرد وفي الصيف يكون الحر شديداً، لا نتلقى أي دروس بسبب نقص المدرسين.
1: تعد مدينة كريتاي بضاحية باريس مركز الحركة الاحتجاجية، بدأت أولى عمليات إغلاق الثانويات بعد فترة قصيرة من الدخول المدرسي. الإضراب انطلق من المدرسين يوم 17 من سبتمبر احتجاجاً على نقص الموارد، ليلتحق بهم التلاميذ بتنظيم إغلاق لمؤسستهم. وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي التحقت أكثر من 400 ثانوية إلى حركة الاحتجاج. نشر الطلاب مقاطع فيديو لحالة الأقسام المتدهورة لتأخذ التعبئة حجماً غير متوقع، وبالتوازي مع ذلك دخل سياسيون على خط هذه التعبئة مثل النائب عن حزب فرنسا الأبية لوي بوياغ.
4: إنني فخور بالشباب الفرنسي وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نصغي إليه أكثر قليلاً، فمن حقه أن يطالب بحقوقه، وما أدعوكم إليه هو أن تظهروا الوجه الحقيقي لهذه التعبئة التي يقودها طلاب ثانويات والذين لا يطلبون سوى هيئة تدريسية كافية.
1: الاتحاد النقابي لطلاب الثانويات هي النقابة التي تنظم الحركة الاحتجاجية، ودعت إلى فصل ثاني من الاحتجاج يوم 6 من أكتوبر المقبل.
0: دعت الشرطة الوطنية الفرنسية أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم المشاركين في عمليات إغلاق المدارس والتحركات الاحتجاجية لتلاميذ الثانويات بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة. وحذرت الشرطة في منشور على حسابها الرسمي على إكس تويتر سابقا من وجود أشخاص وصفتهم بالعنيفين والمسلحين أحيانا، وهذا خلال بعض هذه التحركات، مشيرة إلى أن الوضع قد يتدهور بسرعة، وطالبت المشاركين بالبقاء بعيدا عن أي أعمال عنف والالتزام بتعليمات قوات الأمن، كما دعت إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأحداث قد تشكل خطرا على الجميع. اتفق قادة مجموعة السبع على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، واتفقوا أيضا على عدم فرض أي حظر على الصادرات فيما بينهم في محاولة لتخفيف الضغوط على أسعار الوقود، فيما قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في بيان عقب المحادثات بشأن أسعار الوقود إن دول المجموعة اتفقت على طرح منسق عبر وكالة الطاقة الدولية يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى 4 أشهر. وبحسب بيان لدول مجموعة السبع، ستطرح في الأسواق خلال الأيام 20 المقبلة كميات كبيرة من الديزل من دون استبعاد مناقشة إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية، في وقت أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار الدول الأوروبية ضخ الديزل من مخزوناتها، فيما قلل من شأن التهديد بفرض حظر أمريكي على تصدير هذا الوقود.
5: دول السبع قررت ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتها في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، والهدف هو كبح الأسعار.
6: قررنا الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام تحت تنسيق الوكالة الدولية للطاقة بهدف الإفراج عن ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.
5: بحسب بيان مشترك صادر عن قادة مجموعة السبع، يهدف هذا القرار الذي سيتم تنفيذه على الفور إلى دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية من دون استبعاد إمكانية الإفراج عن مخزونات إضافية. وقد اتفقت المجموعة التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وإيطاليا على إثر محادثات عبر خاصية الفيديو على طرح كمية كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين المقبلة. الرئيس الفرنسي بادر إلى إجراء هذا الاجتماع عقب محادثة أجراها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. كان ترامب قد طرح احتمال حظر صادرات الولايات المتحدة من الديزل بهدف تثبيت الوضع في سوق الوقود داخل الولايات المتحدة، ما أثار قلق الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأوروبي.

0: مع تواصل القصف الروسي أصبحت أعمال إزالة الأنقاض مشهداً يومياً في كييف.
1: لا أدري، يقولون إنها لم تكن طائرة مسيرة بل كانت قنبلة.
0: خلال الأسابيع الأخيرة كثفت روسيا هجماتها على كييف بطائرات مسيرة جديدة تعمل بالمحركات النفاثة، طائرات تشبه الصواريخ في شكلها وأسرع من الطرازات السابقة، كما أنها تستطيع التحليق ضمن أسراب، ما يشكل تحديا لمنظومة الدفاع الجوي الأوكرانية. ولا يجد صيادو الطائرات الأوكرانيون إلا طائرات مسيرة لإسقاطها.
2: أشعر بالسعادة لأنها لم تصل إلى أي مكان ولم تصب منشأة مدنية، وأن حياة شخص ما قد أنقذت. هذه مشاعر قوية للغاية.
0: فرحة صيادي طائرة المسيرة هذه قد لا تدوم طويلا بسبب ضعف إمكانياتهم، ما يجعلهم يتوجهون إلى قطاع صناعة الطائرة المسيرة الاعتراضية بحثا عن حلول أكثر فعالية. في هذا المجال تسابق شركة جنرال تشيري الزمن لمواكبة التكنولوجيا الروسية.
2: أوكرانيا أكثر إبداعاً وتبتكر مزيداً من التقنيات الجديدة، والمنافسة هنا أكبر لأن القطاع الخاص يعمل بصورة أفضل منه في روسيا، لكن قوة روسيا تكمن في قدرتها على توسيع نطاق الإنتاج، فهي تزيد إنتاج الحلول الجيدة بسرعة كبيرة.
0: مع حلول فصل الشتاء يتوقع العاملون على الخطوط الأمامية أن تضاعف أوكرانيا عدد طائرتها المسيرة الاعتراضية المخصصة لإسقاط الطائرات المسيرة الروسية.
3: أعلنت ميليشيا موالية للحكومة في إثيوبيا سيطرتها على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد قوات المتمردين. وقالت قوة السلام في تيغراي في منشور على منصة إكس إنها سيطرت بالكامل على مطار ألولا أبانيغا في ميكيلي الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات خارج المدينة، ولم يتسنى التحقق بعد من هذا الادعاء. Are you ready? All the hits. Who the hell? What the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: بنسمع الفنان وليد الحلاني بأغنية زينة. انتو بيرفتي ذات 2ME 1638 AM.
1: وصف أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيكي صفن.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 8 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
2: First. 2ME Australia.

0: تحييكم من الاي بي سي اي. اليكم ابرز العناوين: من يمنع تحريك تعرفه فاتوره كهرباء لبنان ولماذا؟ توصيف حادثه فلاي دبي بالعمل الارهابي الكبير. وفي النشره: سلام يسالونني هل لديكم ضمانات بان الحرب لن تتكرر؟
1: نشره اخبار الثامنه من الاي بي سي اي مع نيكول الحجل وبسام ابو زيد.
2: مساء الخير. طائرة فلاي دبي ما زالت شاغلة العالم، فكل يوم تطورات جديدة، فماذا عنها وحولها؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر اليوم من أن أي جهة يثبت ضلوعها في الحادثة ستدفع ثمنا باهظا جدا، ومع مرور الوقت تزداد الصورة وضوحا. لقد خضع المهاجم لمسار تطرف إسلامي وجاء ليحطم الطائرة بمن فيها من ركاب. أول توصيف إماراتي للحادثة جاء على لسان مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، فوصفها بأنها عمل إرهابي خطير، متحدثا عن أن التحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. وفيما نقل مساعد الطيار إلى الإمارات، قال مصدر حكومي إسرائيلي لرويترز إن محققين إسرائيليين سيشاركون إلى جانب السلطات الإماراتية في التحقيق الذي تقوده الإمارات سعيا لتحديد ما حدث وتحري دوافع المشتبه به وخلفيته. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية حتى على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان مسؤولون إسرائيليون سيستجوبون مساعد الطيار. الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث كشف أن تحقيقا رسميا شاملا يجري. وبالانتقال إلى لبنان، كلام مهم للرئيس نواف سلام في زيارته للجنوب، فقد قال: سؤال طرحه كثيرون علي، هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟ وهل لديكم ضمانات حول الوضع الأمني في الجنوب؟ جوابي: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. السؤال هنا: هل حشد الإمكانات ضمانة كافية؟ البداية من نتائج جولة سلام ليس في الجنوب فقط، بل من نيويورك إلى واشنطن أيضا.
0: إذن من نيويورك إلى واشنطن، حمل رئيس الحكومة نواف سلام ملفات لبنان إلى سلسلة من اللقاءات. ماذا حققت هذه الزيارة وأي متابعة تنتظرها؟ معنا مباشرة الزميلة لارا الهاشم لمزيد من التفاصيل. مساء الخير لارا، هل من نتائج ملموسة سنراها في القريب العاجل من هذه الزيارة؟
3: نعم، مساء الخير نيكول. يعني طبعا بما خص النتائج كله يتوقف على لبنان وأيضا على الجانب الإسرائيلي، لا يمكن الحديث عن نتائج حتى هذه اللحظة، ولكن لابد من الإشارة إلى الملفات الأساسية اللي بحثها الرئيس نواف سلام في لقاءاته بواشنطن ونيويورك. الملف الأول هو الملف المالي. باجتماعه مع البنك الدولي أبدأ البنك الدولي استعداده على تمويل الموازنة بملياري دولار تقريبا إذا حصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وسأل البنك الدولي عن مصير قروض كانت منحت للبنان ولم تصرف حتى هذه اللحظة. أما صندوق النقد الدولي من جهته فكان أكد أو أبدأ استعداده على بدء البحث بأسس برنامجه مع لبنان خلال زيارة لوفده إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل، وعلى أن يترافق هذا الأمر مع استكمال المسار الإصلاحي التشريعي. وهون يعني لما عم نحكي مسار إصلاحي تشريعي نيكال، عم نحكي عن الجابلو وعن قانون إصلاح المصارف. هيدا بالشق المالي. بالشق السياسي والأمني، الأبرز هو كان لقاء الرئيس سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وهون أشارت مصادر حكومية أنه الرئيس سلام اعتبر أنه اليوم الأساس لتنفيذ اتفاق الإطار هو وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي بيتزامن مع حصر السلاح على أو مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إضافة أيضا إلى وضع نظام تحقق يكون صلب كما أكدت المصادر الحكومية. عندما نقول صلب هو حتى لا يفسح المجال أمام أي ثغرة، وأيضا حتى يوقف الهدف تبادل اتهامات بين كل من لبنان وإسرائيل، وأيضا طالب الرئيس سلام بأنه يتم تطبيق التحقق على الجانبين اللبناني والإسرائيلي وليس فقط على لبنان. تقول مصادر حكومية أنه روبيو أعطى توجيهاته لفريقه في الإدارة الأمريكية اللي هو يعنى بالملف اللبناني، وطالبوا بالبت بتفاصيل هذا الملف، ملف التحقق، إن كان لجهة الآلية أو لجهة الجهة اللي هي ستتولى عملية التحقق، لأنه هو يشكل جوهر حل مسألة السلاح والانسحاب الإسرائيلي. الملف الثالث أيضا اللي هو لا يقل أهمية واللي بحثه الرئيس سلام في واشنطن وفي نيويورك هو مرحلة ما بعد اليونيفيل. الرئيس سلام طالب بحسب مصادر حكومية بأنه القوة اللي هي ستخلف اليونيفيل تكون قوة أممية بقرار صادر عن مجلس الأمن، قرار جديد ولكن يكون بناء على مرجعية 1701 ومكمل لصيغة الإطار. وهم بتأكد المصادر الحكومية أنه الجانب الأمريكي أبدى تفهمه لتخوف لبنان أو لخشة لبنان من حصول فراغ في مرحلة ما بعد اليونيفيل، وأكدت المصادر عينة أنه الملف اللبناني لا يزال حاضر في مجلس الأمن أو بين أعضاء مجلس الأمن، إضافة أيضا إلى أنه لا يزال يستحوذ على اهتمام الإدارة الأمريكية. إذن هذه هي أبرز المعطيات أو أبرز التقييم لزيارة لمباحثات الرئيس سلام في واشنطن ونيويورك.
4: شكرا نيكول. لك الزميلة لارا الهاشم على كل هذه المعطيات.
2: النتائج العملية لزيارة سلام إلى الولايات المتحدة يبدو أنها بدأت تتبلور، فحشد الدعم الدولي للبنان حضر في اتصال الملك الأردني عبد الله بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. الملك الأردني تناول الاتصال مخرجات مبادرة اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في فرنسا لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وفي زيارتها الثالثة إلى الجنوب منذ تشكيل حكومته، عاد رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطي من سرايا النبطي الذي نهض من الدمار إلى مؤسساتها الأمنية والإنمائية. جولة حملت ثلاث رسائل: تثبيت حضور الدولة، الانتقال إلى التنفيذ، والتأكيد على مطالب أهل الجنوب.
5: في العاشر من نيسان 2026 كان هذا المكان شاهد على واحد من أقصى أيام الحرب في النبطية. يومها دمر سراي النبطية بالكامل، وهنا استشهد 13 عنصرا من أمن الدولة. اليوم يقف سراي النبطية مجددا، ولكن أثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة.
6: بعد تأهيله بدعم من النادي الحسيني، افتتحه رئيس الحكومة نواف سلام باسم سرايا شهداء أمن الدولة، وعاد مركز أمن الدولة ودائرة النفوس فيه إلى العمل. وخلال وجود سلام في السراي حضر أهالي الشهداء حاملين وجع ذلك اليوم.
7: أنا جاي احتفل مع الكل بعيد ميلاد أحمد ب 2/10 عيد ميلاده اليوم 27 سنة.
6: سلام طلب لقائهم وأكد لهم أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري يعمل في الأمم المتحدة على توثيق جرائم الحرب ومنها ما تعرض له عناصر أمن الدولة. افتتاح السراي كان محطة من جولة سلام في النبطية الثالثة له في الجنوب، ورسالتها الأولى تأكيد حضور الدولة بكامل أجهزتها وعودة مؤسساتها إلى العمل بوصفها ركيزة لعودة الحياة إلى المدينة.
8: بدأ سلام جولته برفقة وزراء الداخلية والمال والعمل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والوفد المرافق من سرية درك النبطية في كفر جوز. التقى الضباط والعناصر مؤكداً أن الدولة إلى جانبهم وداعياً إياهم إلى البقاء إلى جانب الناس.
6: ومن قوى الأمن الداخلي إلى مركز الأمن العام الذي استأنف عمله بعد تأهيله، ومن هناك قال سلام: هذه أرض لبنانية ونحن متمسكون بها. ثم انتقل إلى بلدية النبطية التي تعمل من مقر جديد بعدما دمر مبناها في حرب 2024، ومنها إلى موقع مبنى الدفاع المدني الجديد حيث وضع حجر الأساس بعدما استهدف المركز السابق.
9: تحية لشهداء الدفاع المدني وتحية لكل أعضاء الدفاع المدني يلي ضحوا وبعدهم عم بضحوا.
10: ساعة Sydney traffic in Blacktown. We've got a three-vehicle crash southbound on Sunny Holt Road at Main Street. On the M4 at Colleton, look out for breakdown. We got reported in the shoulder lane eastbound just after Roper Road into Mascot. Traffic chockers along Airport Drive at the International Terminal Entry. Taking a look at Melbourne, traffic got a crash on Deer Park Bypass outbound at Ballarat Road, knocking off a lane. And in Croydon, we've got a crash on Main Street at Mount Dandenong Road, blocking out the right-hand lane in both directions. Got police directing traffic getting through there. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
11: من جولة أخبار الساعة 8 نرجع لعنكم مستمعينا أنتم برفقة ذات 2 ME 1638 AM. بداية الويكند يوم السبت اليوم 3 من شهر أكتوبر تشرين الأول تقصنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 21 على الصعيد ملبن 16. بنسمع الفنان حكيم بنرجع نكمل عبر أثير راديو 2 ME مع الفنان وليد توفيق.

0: حياتي الصباحية لمستمعينا الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. يوجد علاقة عكسية بين الثقة بالنفس والتأثر بكلام الناس. كلما زادت ثقتك بنفسك أصبحت أقل تأثيرا بكلام الناس وأقل اهتماما به. شو بدك كلام الناس، لا بيقدم ولا بيأخذ. تحياتي لكم، صباح النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا من عند الفنان وللتوفيق. بنروح لفاصل استراحة.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: الموسيقى اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Listen to the killer classics.
8: Introducing
7: all weekend on 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام 8:30 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME. The biggest, biggest,
1: biggest hit. على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ماسيو زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from you. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. Aftershocks have been recorded following a 4.8 magnitude earthquake southeast of Melbourne. The shallow quake hit at a depth of 10 kilometres near Leongatha in the Gippsland region at 1 minute past 2am local time, and a 3.1 magnitude quake followed just under an hour later. Respected Liberal politician Bruce Baird is being remembered as a true parliamentarian with a wonderful heart whose contributions were extraordinary. Mr Baird has died aged 84, leaving his daughter, the journalist Julia Baird, and sons Steve and former New South Wales Premier Mike. There have been more violent clashes between student protesters and police outside schools and universities across France. More talks on the protests are scheduled, but while the government has acknowledged that student complaints about poor conditions are legitimate, it's condemned what it calls the urban violence sparked by the demonstrations. Hundreds of schools and universities are again closed, with fires set ablaze outside some to keep students and staff out. And the National Australia Bank has raised its fixed interest loan rates in the wake of the RBA's rate hike. While the Reserve raised the cash rate by 0.25%, NAB has gone further, increasing its fixed rate offerings by up to 0.32 percentage points. The consumer comparison site Canstar describes the move as more than what is standard for a 0.25 RBA hike on the lowest two-year fixed rate. ABC News.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. مصادر للعربية تكشف عن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا، والسلطات العمانية منعته من العمل في مجال الطيران قبل ذهابه للإمارات. السلطات البريطانية توجه اتهامات إلى رجلين إيرانيين بالتخطيط لعمل إرهابي ضد الجالية اليهودية في مانشستر. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 474 غارة وعملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، شملت الجوف ومأرب وصنعاء وصعدة ولحج، وتستهدف إمدادات للحوثيين في طريقها للوازعية. العراق يعلن عن اتفاق لتسيير رحلات إيرانية من وإلى مطار النجف باستثناء شركة مهان. مناورات عسكرية روسية تحت عنوان المركز 2026 بمشاركة أكثر من 47 ألف عسكري وست دول بينها الصين وبيلاروسيا، وبوتين يقول إن هدفها مواجهة التهديدات الخارجية. أهلا بكم. أفاد مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن بأن مساعد الطيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة لتل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي، وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. من القاهرة ينضم إلينا كابتن الطيار محمود القط، خبير في قطاع الطيران والسلامة الجوية. أهلا بك كابتن، سعداء بلقائك. بداية لنسأل أولا، كيف تتم عملية اختيار الطيارين لإسناد هذه الرحلات إليهم؟
1: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. هو الطيران في العموم بيكون عبارة عن جدول من الرحلات، في بعض الشركات بتضع الجدول لمدة شهر متكامل، في بعضهم لمدة 15 يوم. تعيين الطيارين على جداول الرحلات بيكون طبقا لما تراه إدارة العمليات الجوية في الشركات. هناك بعض الرحلات يكون لها طبيعة خاصة أو يكون لها اشتراطات خاصة، بيكون عند العمليات جدول كامل بطبيعة الطيارين، ولكن لكي يتم تصنيفهم على الرحلات طبقا لطبيعتها الخاصة ويكونوا مناسبين لهذه الرحلات.
0: لا، حتى قبل دخولهم إلى الشركة وقبل إسناد يعني الرحلات لهم، كيفية يعني اختيارهم، التأكد من خلفيتهم الفكرية، ميولهم؟
1: حضرتك هنا بتقصد ازاي بيلتحقوا بشركات الطيران؟
0: يعني الان هل ثمت اجراءات للتاكد من اهليه كل طيار ينتمي الى اي شركه تجاريه؟
1: طبعا هناك اجراءات بتكون قبل التقديم للشركات، بيكون في السجل الخاص بالطيران اذا كان من ذوي الخبره، الشركات التي طار بها والدول التي ايضا عمل لديها، تقرير الخبره، تقرير حسن السير والسلوك، كل هذه الاوراق بتكون مطلوبه من اي طيار بيتقدم الى شركه طيران. بيخضع ايضا لاختبارات فنيه واختبارات سيكولوجيه واختبارات نفسيه، بيكون عليه نوع من أنواع التدقيق الأمني.
0: يعني في تدقيق أمني؟
1: طبعا لازم يكون في تدقيق أمني على كل طيار بيتقدم للشركة حديثا، سواء في نفس الدولة اللي بيعمل فيها أو إذا كان بينتقل من دولة إلى أخرى.
0: طيب في هذه الحالة يعني الآن المصادر تشير إلى أن تأثر همام الهمامي مساعد الطيار في فلاي دبي بأفكار متطرفة لذهابه إلى سوريا وتأثره بهذه الأفكار حين دخوله مثلا إلى فلاي دبي، ألم يكن ثمة مراجعة لأفكاره، مراجعة لسيرته؟
1: المفترض أن يكون هذا تم. نعم، المفترض أنه يكون تم، ومن الوارد جدا أنه لم يكن موثق يعني توثيقا صحيحا، أو تستطيع السلطات أو شركة فلاي دبي أو الجهات المعنية في دولة الإمارات أن تصل إلى حقيقة الأمر. فمن الممكن جدا أنه لم يكن موثق لديه في الوثائق الرسمية الخاصة به أنه دخل إلى سوريا أو كان في سوريا أو ما إلى ذلك، فده لم يكن واضحا أثناء تقدمه إلى فلاي دبي حتى يستطيعوا أن يتدققوا منه يعني.
0: طيب هذه تدفعنا إلى التساؤل، هل هو قصور من فلاي دبي أم ماذا؟ لأنه أم هو قد أخفى ربما منع من الطيران في عمان، حسب ما تقول المصادر أنه غادر عمان لأنه منع من ممارسة الطيران.
1: هو طبعا في حالة يعني منعه من ممارسة الطيران في سلطنة عمان، كان من المؤكد أن سلطة الطيران المدني الإماراتي سوف تعرف، وفلاي دبي بالتبعية سوف تعرف. فأنا أعتقد أن هذه المعلومة أو هذه الرواية يعني ستحتاج كثير من الدقة. أما بالنسبة لوجوده في سوريا فهو من الممكن جدا أنه يكون أخفى أنه راح سوريا أو يعني تأثر بأي طيران هناك أو معلومات هناك، فهو قادر على إخفاء ذلك. ولكن حقيقة الأمر أن سلطات الطيران المدني والإجراءات التدقيقية بتكون على أعلى مستوى للالتحاق في شركات الطيران، إلا إذا

0: ضيافة ويتم التدقيق عليهم ومراجعتهم، وهذا أمر يتم يعتبر في جميع شركات الطيران في كل أنحاء العالم وليس في بلد معين أو دولة معينة.
1: هذه فقط في دولة معينة يتم التأكد من خلال ربما الأجهزة الأمنية، أم أنه يكون هناك حتى في شركات الطيران المختلفة من أنه تبادل هذه المعلومات والتعاون الأمني؟
0: هو بيكون طبقا للبروتوكولات الخاصة بالتعاون بين الشركات إذا كان هناك بروتوكولات بين الشركات، لكن التدقيق الأمني يتم عن طريق سلطات الطيران المدني، لأنها كل سلطة طيران مدني في أي دولة لديها قطاع كبير اسمه قطاع الأمن. هذا القطاع يكون معني بالتدقيقات الأمنية ومراجعة التفتيشات الأمنية الخاصة بكل العاملين في قطاع الطيران، وعلى رأسهم طبعا يكون الطيارين والضيافة، لأنهم هم الذين يعني يطيروا بالطائرات ويتجولوا في العديد من الدول. وهذا أمر يتم زي ما قلت لحضرتك بإجراء روتيني، يتم بإجراء روتيني زمني بمدة زمنية متبعة، أو وهناك أيضا إجراء عشوائي يكون بأخذ عينات عشوائية من فترة إلى أخرى.
1: شكرا جزيلا لكابتن طيار محمود القط، خبير في قطاع الطيران والسلامة الجوية. أعلنت الشرطة البريطانية توجيه اتهامات بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر شمال غرب إنجلترا إلى رجلين إيرانيين. وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجلين البالغين من العمر 34 عاما و36 عاما يعتقد أنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجود في إيران في إطار العمل الذي يشتبه بالتخطيط له، مضيفة بأن هذه الاتهامات جاءت نتيجة تحقيق مشترك أجرته شرطة مكافحة الإرهاب بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية. معنا من بيروت مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. دكتور أهلا بك. بداية، هل من تفاصيل أكثر حول عملية إلقاء القبض على الرجلين وهذه الاتهامات الموجهة إليهما؟
2: مساء الخير لك أو صباح الخير بالأخرى. طبعا هناك يعني دلائل كبيرة لأنه وجهت هذه التهم لهذين المشتبهين وفق المادة 5، ومعناها أن هناك وجود أدلة تؤشر على ضلوعهم في هذه العملية، ومنها أن هناك نية لارتكاب هذا الجرم، وتحديد النية من خلال وجود أدلة أنهم بدأوا بجمع معلومات وأنهم فتشا في وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية تركيب متفجرات وراقبا المنطقة التي يريدان فيها، وهي منطقة يسكنها يهود، راقباها ليعرفوا من يأتي ومن يدخل وكيف. كل هذه تؤشر على أن الشرطة لديها أدلة مادية تثبت أن هؤلاء كانوا بالفعل يقومون يخططون للقيام بعمل إرهابي، والأهم أنهم قاموا بالتواصل مع يعني عناصر موجودة خارج البلاد، وهذا بالذات دليل آخر على أنه هؤلاء يتصرفون وفق تعليمات خارجية. وهذا ما قالته وزارة الدفاع البريطانية بأن ما حدث يذكر أو يؤشر إلى أن هناك خطر كبير على الأمن البريطاني، وهذا الخطر ناتج عن عملاء

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: العودة لمتابعي الصبحيتنا برفقتكم أنتو برفقتي ذات التو ام اي 1638 AM مع عند الفنان عبد المجيد عبد الله. بذكر بأحوال طقسنا لبداية الويكند يوم السبت اليوم 3 من شهر أكتوبر تشرين الأول. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 21 درجة على الصعيد ميلبن أقصها 16. هذه هي الموجة الأقوى 1638 AM 2 ME أستراليا.
1: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جداً كده. أهم حاجة نحب بعض. مصدبين ومتحيين.
3: جست أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحد بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليكي وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربي.
7: هل تركيب الوجبه عامل لك مشكله وشكلها ملحوظ؟
8: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
10: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف ماركت ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 9 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي إف سي.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وين تريجري بليس ملبورن.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
9: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. مشهدان متناقضان ارتسما اليوم في الجنوب، فللمرة الثالثة يزور رئيس الحكومة نواف سلام المنطقة حاملا رسالة واحدة ترتكز على نعمين متكاملين: نعم للانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونعم لحصر السلاح بجيش واحد. الجولة السلامية لم تقتصر على مواقف مبدئية تتعلق بالوضع الميداني القائم، إذ أعلن رئيس الحكومة سلة مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية وتأمين الخدمات الأساسية في النبطية مدينة ومنطقة. إنها محاولة من الدولة للعودة إلى الجنوب على مستويين: الأول المستوى الأمني العسكري، والثاني المستوى الإنمائي الاجتماعي، وهو ما لقاه الناس هناك بإيجابية وانفتاح، إذ استقبلوا سلام بشعار نحن معك. في المقابل إسرائيل لا توقف اعتداءاتها، إذ واصلت غاراتها على النبطي الفوقة والمنصوري، كما إن تفجيرات ضخمة هزت مجد الزون وجوارها. والمقلق في الموضوع أن كل المؤشرات الداخلية والخارجية ترجح تصاعد التوتر في الجنوب في المرحلة المقبلة، وخصوصا أن انسحاب قوات اليونيفيل في الظروف الراهنة ومن دون ترتيبات بديلة وفاعلة سيخلق فراغا أمنيا كبيرا وخطيرا في لبنان، وهو ما أشار إليه رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا. إقليميا الأجواء توحي التصعيد، فالرئيس الأمريكي جدد تهديداته لإيران مؤكدا أنه أنجز المهمة فيها في يوم واحد، مضيفا إن على طهران اتخاذ قرار صائب وحكيم، وإلا فإنها لم تصمد طويلا. في هذا الوقت التحقيقات في ملابسات حادثة فلاي دبي مستمرة، والجديد فيها مباشرة إسرائيل استجواب مساعد الطيار الذي تردد أنه حاول إسقاط الطائرة المتجهة من دبي إلى تل أبيب. البداية من عمليات تهريب بشر لا تزال تحصل على الحدود الشمالية، فمن يتسلم العابرين خلسة عبر الحدود، ومن ينقلهم إلى الداخل اللبناني؟ من وادي خالد تتبعت الام تي في ما بعد المعبر لتكشف بالشهادات والوقائع الحلقة التي تبدأ عندما تنتهي رحلة الحدود. تقرير جوزيان الحاج موسى.
1: من هنا من وادي خالد وصلنا إلى الحدود اللبنانية السورية وصورنا مسالك ونقاطا يقول أبناء المنطقة إنها تستخدم للعبور غير الشرعي. عشرات السوريين يعبرون يوميا إلى لبنان بشكل غير شرعي سعيا للعمل، بحيث يمكثون في لبنان ويعملون دون إقامات أو أوراق ثبوتية. لكن المعبر ليس نهاية الرحلة. ماذا يحدث لمن ينجح في العبور؟ من يستلمه؟ من ينقله؟ وإلى أين؟
2: قررت من سوريا بدك تهرب على لبنان، مين استشرت؟
3: لا احكي لي عن هربي والله، مع جمعة والي خال $100 حسب كل واحد ياخذ شكل، تمام؟ في مش كتير وفي مسافات قريبة.
1: مصدر ميداني رافقنا في وادي خالد يقول إن بعض العابرين بعد تجاوز المسالك تستلمهم سيارات لمتابعة الرحلة إلى الداخل، والمعلومة لا تبقى في إطار شهادة مصدر فقط. ومصدرنا الميداني يذهب أبعد، بحسب روايته دور بعض الوسطاء لا يقتصر على العبور والنقل، يقول إن هناك من يؤمن لبعض الداخلين فرص عمل في مناطق أخرى، وذكر البقاع والجنوب والضاحية. خلال جولتنا أشار المصدر إلى عدد كبير من المسالك المتوفرة في المنطقة، بعضها بحسب قوله مخصص للمشاة، وبعضها كان يستخدم سابقا حتى لمرور السيارات. ويقدر المصدر حركة العبور بنحو 2000 إلى 3000 شخص يوميا، ويقول إن الحركة تحصل في الاتجاهين مع عدد أكبر باتجاه لبنان. مصدر في الجيش يقول إنه لا توجد موجة جديدة أو ارتفاع مفاجئ في عمليات العبور، وإن الجيش يواصل مراقبة الحدود وتوقيف الداخلين بطريقة غير شرعية، وقد أوقف في الشهرين الأخيرين عشرات السوريين في عكار لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية.
4: أفضل شيء يعملوه على بيروت على النبطية على الجنوب على الضاحية، إنه يكون هالضيعة هاي في عليها 100 منفذ بينفذ وبتلاقيهم سيارة بتاخدها. في عنا هون بوادي خالد مهربين سوريين مخضرمين، عم اللي حاطين حدا هون بالوادي وهن بمشون كل التجار على مستوى، يعني بهن بيعملوا شغل للي عم يتهرب بجنوب الضاحية بالبقاع وين ما بدك.
1: من هنا رصدنا المعابر وصورنا المسالك، لكن ما كشفته الشهادات وتدعمه حالة موثقة لدى قوى الأمن هو أن الوصول إلى الضفة اللبنانية لا يعني انتهاء الرحلة. بعد الحدود قد تبدأ مرحلة ثانية: استلام، نقل، ووجهة في الداخل. ومصادرنا تتحدث عن حلقة إضافية قد تصل إلى تأمين العمل. لكن ما لم يحسم بعد هو مدى الترابط بين هذه الحلقات. هل يعمل كل مهرب وناقل بصورة منفصلة؟ أم أن هناك جهات تتقاسم الأدوار من نقطة العبور حتى الوجهة النهائية؟ هذا ما يحتاج إلى أن تكشفه التحقيقات الأمنية والقضائية، والأم تي في ستكشف المزيد من المتورطين والأسماء الضالعة في تقرير لاحق.
0: ومن الدولة في عكار إلى محاولة بسط الدولة في الجنوب، جولة لرئيس الحكومة في مدينة النبطية تحمل عنوانا عريضا: عودة المؤسسات وحضور الدولة بكامل أجهزتها جنوبا. تقرير ستريدة بعينه.
5: هي زيارة ثالثة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطي هذا العام. أما اللافت هذه المرة فكان الحضور الرسمي الواسع لشخصيات من البيئة السياسية الشيعية، مع مشاركة وزير العمل محمد حيدر ووزير المال ياسين جابر إلى جانب النائبين هاني قبيسي وناصر جابر وشخصيات وفعاليات محلية. جولة حملت رسائل سياسية وأمنية، كما شكلت جرعة أمل إلى أهالي النبطي.
6: نحن صرنا عرض كامل، نترجى منكم توقفوا معنا وتساعدونا بكل شيء.
7: نحن أولاد رواتي وعنا الشهداء، بس نحن معك، بدنا لبنان، بدنا انسحاب التفاوض.
8: نحن منطالب الجيش اللبناني يتفضل يطلع ينتشر بالنبطية الفوقة كمان.
7: بطل في يعني اليوم مطالبة ببقاء سلاح الحزب؟
8: نحن مش معنيين بهذا الموضوع، نحن ما بيعنينا هذا الموضوع، نحن اللي بيعنينا الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني.
9: صرختهم سمعتها.
8: اوكي.
9: وهن محقين، ونحن علينا انه نأمن شروط عودتهم الآمنة.
5: ست محطات شملتها الجولة، من سريات الدرك إلى بلدية النبطية، قبل أن يضع سلام حجر الأساس للمقر الجديد للدفاع المدني الذي سيتولى مجلس الجنوب بناءه. ومن مركز الأمن العام انتقل الوفد إلى سراي النبطي الحكومي، فيما حملت محطة البلدية الرسالة السياسية الأوضح: التزام الحكومة تجاه الجنوب وأهله.
10: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الماء والإعمار، تشمل في قضاء النبطية من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية.
5: عنوان الجولة كان واحدا: عودة المؤسسات وتثبيت حضور الدولة بكامل أجهزتها.
11: تمسك بأرض، تمسك بالدولة النبطية الفوقة أو غير النبطية الفوقة حتى آخر ذرة من تراب الجنوب، هيدا هدفنا إن شاء الله.
12: عم نأكد أكثر بعودة القطاعات الدولية من أمن عام لجيش لقوى أمن للسراي، لحتى المواطن يرجع لأرضه ويضل ثابت بأرضه.
13: تقصدت إسرائيل يعني تقريبا تدمير كل المراكز الحكومية، فإن شاء الله يعاد إعمارك.
5: وفي وقت كان سلام يختتم جولته بلقاء إمام مدينة النبطية، كان أهالي النبطية الفوقة يدخلون بلدتهم رغم التهديدات الإسرائيلية، في مشهد اختصر تمسكهم بالعودة والبقاء في أرضهم.
14: وفي إطار الدعم للجنوبيين، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد من بلدية دير ميماز أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو أبلغ رد على كل محاولات التهجير التي ترتكبها إسرائيل، مشددا على مواصلة الجهود لإعادة الاستقرار وتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. وعصرا زار رئيس الحكومة نواف سلام القصر الجمهوري، حيث التقى الرئيس عون ووضعه في تفاصيل زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. زيارة كانت ناجحة بكل محطاتها، إذ تكشف مصادر حكومية عن فحوى الاجتماعات في نيويورك ومع روبيو وصولا إلى
15: Sydney traffic in the CBD. Look out for traffic lights on the flash on Elizabeth Street at Martin Place. Mascot, it's chockers along Airport Drive and Marsh Street at the International Terminal entry. And in Marrickville, we've got a special event from 9 a.m. to 2 p.m. closing Woodland Street at Illawarra Road and Homesdale Street at Sydenham Road. Taking a look at Melbourne traffic, Monash Freeway, we've got a crash outbound after Springvale Road, knocking out two right-hand lanes. And in Croydon, we've got a crash on Main Street at Mount Dandenong Road, closing the right-hand lane in both directions. A Polished Man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care. And violence, sign up at polishedman.com. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
16: العودة لمتابعة صباحيتنا برفقتكم ليوم السبت اليوم 3 من شهر أكتوبر تشرين الأول. تحياتي الصباحية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة إذاعة QNE 1638 AM. طقسنا اليوم بسيدني 21 درجة أقصاها 16 على الصعيد ملبن. نسمع الفنانة لارا إسكندر. نرجع نكمل مع وليد الحليني بأغنية زينة. هون راديو QNE صباح

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: This is Radio 2ME Australia. Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا. بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية، وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري، ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق. وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله، وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين، وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
3: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.
3: This is 2ME.

0: BBC News Update. 2ME Australia.
1: ABC News. Josephine Asher with your top stories on this Saturday morning. G7 nations will release 100 million barrels of stockpiled oil in an attempt to ease pressure on fuel prices. French President Emmanuel Macron has confirmed the group of industrialised nations has agreed to release the reserves over the next 4 months. He says it would help maximise production at refineries and bring down diesel prices, which have surged since the start of the US and Israeli war against Iran. US President Donald Trump says it will be a major contribution and has ruled out a US export ban on diesel. Thousands of people across Victoria have been shaken awake by the state's strongest earthquake in more than two decades. Geoscience Australia says the 4.8 magnitude quake hit at a shallow depth of 10 kilometres just after 2 a.m. near Leongatha, and a 3.1 magnitude aftershock was felt a little under an hour later. Nearly 17,000 people have reported feeling tremors, with some as far away as Melbourne. There have been no reports of injuries or damage. And a host of Australian music stars will take part in tomorrow's NRL Grand Final entertainment. The ensemble includes pop singer Amy Shark and members from the Screaming Jets, Grinspoon and Peking Duck, ahead of the game between the Sydney Roosters and Newcastle Knights. The ABC understands the group will perform a series of cover songs, including You'll Never Walk Alone, in a tribute to retired Souths player Jai Arrow, who was diagnosed with motor neuron disease earlier this year. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne. 2ME.

0: أريثا فرانكلين بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME. منتوجه إلى فاصل استراحة. The biggest
1: hits عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت
4: عبير نعمي
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه

0: سن الخامسة تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. This is
1: بنسمع الفنان إيهاب توفيق عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 10 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. صباح النور.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس، ملبورن.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: عودة الجنوب إلى الدولة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.